أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوا رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانکراو اسلامش آین اوا خوا لگناهکانی خوش د بیت.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: الله وبحمده.
1: درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه. من صلى علي من امتي صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر يشيلم امتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول درود و صلوات دا بخشيت امروفا ودا شاكي بو نسته ودا قناه بو سريته ودا درجه هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله بپیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. هر کسي لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي پيه بخش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هر کسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شما پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو بنیری پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه. هر کسی درود و صلاو بو من بنیری سرجم فرشتکان خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم. یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كان امتكرا دجا درود وصلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود وصلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله وتي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود وصلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام.

0: وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همو من دداد.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو صوت بينز لواني كان تفسير قرآن بيرز بيم وخزمتان بس رزامن دي خواهي قول وهي وادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالخوش يستعمل دوائي ويكا لسن آياتيك لآتكاني رابردو خوي قور سبحانه وتعالى باسي صدقه وخير وبخشيني كرد كبالغي لسر صدق رازقوي إيماني أو كسي كواد بخشي ببي مقابل لدنيا دا، طبعا لدنيا دا ببي مقابل بلام لبلام بر أو باداش تزوري رب العالمين كبالغي لسر رازقوي إيماني أو كسا برامبر بپاداشت رب العالمين لروج قيامت كوا براستي بلغي لسر اوي كوا او پري انسانيتو مروف دوستي لساي ايمان بخواي قوروا بديدك ري بلام لمقابل دا لمقابل صدقات بخشين ديارا ربا هيا ربا خرابترين شوازكاني بخشيني مالا خرابترین شێوازەکانی مامەڵەکردن بەمال لە نێوان مرۆڤەکاندا کە معلومە ریبا ئەوەی کەوا زیاتر وەکو لە شەرعدا باسی دەکرێتن ریبای فەضل و ریبای نەسیئە کەوا دێن ئینشاء الله تەعالا لە خیلالی تەفسیری ئایەتەکان بە پشتوانی خوای گەورە تیشی دەخەینە سەر لە ئایەتی یەکەمدا خوای گەورە سوبحانه و تەعالا دەفەرمی ئەلەذینە یەئکولونە ریبا واتە ئەوانەی کەوا ریبا دەخۆن ديارا ربا بهمو شيويق او كسي كوا ربا دكا او باري كوا لربا استفاده دي دكا بهمو شيويق بكارين بلام دير دا خواهي قور زياتر خواردني بكار هنا لبروي براستي وكو مصطلحي كوكو زاراويك امش لقسكاني خومان بو شيويق داني فلانا كز مالي حرامي خوار لواني مالي حرامي بكار هنا بي مالي حرامي لشتيك صرف كده بلام خواردن يكا لمظهر هر زقكاني بكار هنان ايتر دفرمي اواني كوا مالي ربا دخون مالي ربا دخون لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس او كسان هل ناس نوا تنهاوك او كسنبي كوا شيطان دستلي وشانديا او كسبت الشيويك كسي كوا شيطان دستلي بوشيريتن كو حركاتي ناريك دكاتن إتر أو كسي كواري بعد أخوان لو كاتيك هل دستي توا بو شيوي هل دستو هاو شيوي أو كسي كوا شيطان دستي لو شان ديا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لبرهن دي أوشتا أنبسر هاتيا وربا يدخون ولا نتيزة دوا أنبسر هاتيا لبرو أوان ديان قتو قناعتيا نوابو إنما البيع مثل الربا دانگو بيع وكرين فروشتن فرقي سير غريبا وكو ربا هموي هريك ولا نتيجه قازان زي لدوا داده بلام خوي يقول دفن احل الله البيع خوا سبحانه وتعالى هر اويانا سبحانه وتعالى حقي حرام كردن حلال كردن هي الله سبحانه وتعالى بيع وكرين فروشتن حلال كرديا وحرم الربا ولا بلام بردا خوي يقول الربا حرام كرديا فمن جاءه موعظة من ربي إتر هركسك أو آموشقاري پروردگاري پيگيشت فانتها وازله هنا فله ما سلف أو إيك خوارديتي لربا فله ما سلف إتر پيوزناك زاجك بيجي ريتوا أو إيك كرديتي فله ما سلف وكو نايت كدادة فرمي عفى الله عما سلف كوا تخواي قور ديبوري لواني كوا پيشتري خوارديتي وأمره إلى الله إتر أو كوا كرديتي أو أمري أو شتي ياخد فرمان كردن لسر أو كوا بيشتري كرديتي يشتان إيزانيا أو دقرت ولا إخوة سبحانه وتعالى ومن عاد بلام أو لدواي أو كوا بيجي يشتري با حرامة ديسان بقرت وسر ربا
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وانا كسانك دمنها ودمي جهنم حتى حتى تداد من النوى بل خوش يستر الذين يأكلون الربا وانك ربا دخون وانك ربا دخون وكو قتمان كسك ومالك بكاردين تن أنواع بكارهنا بكاردين لوانيش تش ببكري خانيش ببكري سارش ببكري وياخذ هر كردويش كبي انزام بدا ولو انا شكمي لو انا بالفعل ديكات اخوادن ودي اخوا بلام ديارك ليرو لسندين زيقايد كباز لبكار هناني مال دكاو لفظي اخوادين لو بكار هنا وكو اي مشلا لفظي خومان كاتكوا بكار هناني مال دارين مالي اخواد او مال حلالين او مال حرام اخوان خولها مشتك بكار دين بلام زقترين مظهر لبو مظاهر كان بكار هناني مال كاتكوا كسك دي مال بدز من لبو اخوا لي بخوا ايتر اواني كوا ربا دخون او مالي كوا لربا بدستيان هنا طبعا ربا لسيو هاتيا ربا يربو واتا لزيادة وهاتيا واتا زخترين شوازا كان ربا او كوا كسك پاريك دداتا كسك قرزي چي پيددا لبون منا هزار ناري پيددا دو هزاري لورده گريتوا كواتا ربا بمعنى زيادة دي زيادة چي بمقابل زيادة چي بمقابل ايتر اواني كوا مالي ربا دخون لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون واتهل ناسا زوربي مفسرين دلين واتا او كسانا لقبركانيان كاتك وزنديد كرينو لبو قيامت او حاليان بو شوي زنديد كرينو هندش دلين لدنيا بو شوينا لدنيا بو شوينا واتا او كسي كوا ربا خورة تعامل بربا دكاتن لدنياش هل سكوتي اگر تماشا بكي وكو او كسي كوا شيطان او حالتي بسر هنا لبرو او كسا تماح ديگري آقاي لهيش تيقنامي وكو كسيك تصرف دكا كوا شيطان دستلي وشاند بيو عقلي لدست دابي اتر ديارا وكو زورش لمفسرين دفرمون مانع نيا او آتا لبرو تحديدي نكر ديا آل قيامتي عن لدنيا كوا تهوردو شي دقري توا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كواتا واتا لدنيا ولا قيامة لدنيا لا تصرف أنت ما شابك فعلا كابراي ربا خور ككوتنا ورباو اترواز لينايني تصرفه هل سكوت وكو الشيطان لدي وكو الشيطان لدي وكو كسي كوا شيطان دس لي وشان دي لبر تماح جيري آقاي لهيش تيق نمايا آقاي لهيش تيق نمايا هموش تكاي لي تيكلو بيكلبو وهروها كاتك ولقبر كان الشيان زنديد ابن روج قانت بوشي وزنديد ابنه كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تخبط وتحركات غير منتظم هرسوكوتي ناريك من المس وتدسلي وشاندن مس وتدسلي دانا ديار كاتك او مسجد ليت بال شيطان كما يتخبط الشيطان من المس هركسك شيطان دسلي بوشيني او ديارة او كسا توشي حالتك دبي كوابي قتري مسروع سرع قرتيتي اتر او كسا حالتي چي بسردادي كوال كنترولي خوي دردتي سيطري لسر حركات خوي نامين جاري واي سيطر لسر عقل وهوشي خوشي نامين خواه پنامان دا اتر او حالتك او جهتا او كليرة زانان دفرمون او يقلو بلغاني كوافعنا الشيطان شيطان دكري دست لإنساني بوشيني وكو نخوشي كوا اويسان معرض البوتسندين نخوشي يقلو حالتان اويا كوا توشي صرع دي توشي مسي جني دبيتن خواه پنامان بدا ايتر وكو ابن القيمش رحمتي خواه اللي بكباز لا او حالتان دكباز لصرع دك هذا صرع حالتي واي هيا علاقي باعصاب هيا حالتي شي طبية وبيوستي بدرماني طبي هيا حصرع واش هيا كوا هيج علاقي بحالتي طبينية وعلاقي بعصابنية بل كشتيش معنوية والشيطان فعلا تأثيري لكردية ودستي لي وشاندية وديارة بلغي تريشي لقرآن ولسنة لسروي كوا شيطان اگر خواي قورة إذني لسربي فعلا وكور خوشك إيواهي توشي دي وبا لحالتي واقعي خوشمان ياخذ للتاريخ ولواقعيش ديارة شواهد زور لسرو حالتي خوابنا مامدا كوا فعلا شيطان تأثيري لذكاء توشي حالتي شي ذكاتن وكبابلين عقلي لدزدا وكنترول لدزدا دا اتر لرد اوي كوا مبستا
او اي كوا طبعا انكاري او حالتي اذا كان زياتر معتزلية للتاريخ وهروها لدواي وانش هاو الشوي اوان اوان بكو اوان بير اذا كانوا معتزلة كوا زياتر بابلين عقلي عندك كان حاكم لسان نصوص القرآن والسنة والعياذ بالله ايتر اوان انكاري او اذا كانوا كوا شيطان او دي صلاتي هبيتن بهر حال او اللي يقلب القكانك وفعلا وكنا خوشك كوا انسان توشي بي او ايكاتك كوا شيطان دستي اللي دوشاني خواب نامان بدا ايتر دفنمي اوان اي كواري بايد خون لقبركان يا هل ناس نو روج قيامت وهروها وقت تفسير دوامش لدنيا اجدا ناجيين الا وكو اوي نبي كاتك وهل دسو لقبركي وهروها لجيان دنيا اذا كواتي كاتك ومصر لسر ربا لو حالتي تصرفي تمشاك وهل سكوت تمشاك وكو او كسيك وشيطان دس لوشان دي اتر او كسش كبتايبتش وكو وقت نزول بفاسين دين لروج قيامت لكاتي هستانوي لخبركي لكاتي زندبونوا هل دستنا وخلشي ديارة بويكوا حالتي وكو حالتي او كسيكوا شيطان دس لوشان دي وكو عندك لتفسير كاندك لأقوال السلف يعني نايتو بويكوا هل دستي توكو ويكوا خريك دخن چه كايك لا مظاهر كاني صرعي ياخذ مسي جنيه كوا انسان توشي دي خواه فنامام دا اتر او كسي كاريبا دخواه بوشي ويهل دستو روج قيامت ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لبرأوا يوانك سانيكا دلين إنما البيع مثل الربا دلين أصلا بيع وكهيس نتنهى وكرباي نبي يعني سبحان الله نالين ربا وكبيعة بخوي أصل بايا أوان كاتك وبيان حلالة كاتك وبيان دروس ورواية ربا بكن بلين رباش وكرين فروشنا بلام أوان مبالغة كان نكهر دلن وكوية بلكو دلن أصلا كرين فروشتن وكوريباء يعني ربايا كذا كان أصل يعني هدو شير قازاز دين فرقيسي سبحان الله مع العلم كرين فروشتن قازية شيدي كيا كرين فروشتن سود ورقرتيني هوردو لايته دا برام ربا بالتأكيد زرري كسيشت دا وقازان زي كسيشت دا يعني فرقي زورة ولا سروي أواش أقل حكمتك أشتري مهم أو شوازك كرين بابل التعاملك كخواي قورة لقرآن بيروز وهروا لسر زمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقطعي حرامي كردي كوتو دلي وكوية إتن أوانا وادلين دلين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إتن الله سبحانه وتعالى هل أويان حقي حلال كردني وحرام كردني هي الله سبحانه وتعالى كرين فروشني حلال كردية بلام رباي حرام كردية فمن جاءه موعظة من ربي تر هركسك أو آموش قاري له هذا لأن برورد قاري وقال هتا استاجني تزاني كبي قيشت فانتهى وازليهنا فله ما سلف وأمره إلى الله أو كرديتي كرديتي فله ما سلف فيزناك بتي تصفيح حسابات كاتو وأمره إلى الله لا لا أمري أو كسجد قرأته لا إخوة وإخوة يورس غفور ورحمة لو كسك كواني زانية بلام ومن عادة بلام أو بقرته سربا لدوهي أو كوا بيجيش بوش وحرامة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أو أنا كساني كنت ابن هاودمي جهنم هاودمي جهنم حتى يتداد منه كوا تبتايبتي أو كوا وكل أتكذا باس كذي قوتين إنما البيع مثل الربا أو كوا بيوا هر حلالشة كشتك كخوا حرام كردي أو بي حلال بي حلال كردي شتك كخوا حرام كردي وده بتم أي كفر هركس إيش كافر بي حتى لزهنم دميته وأجر بيش حرام نبي يعني أجر بيش حلال نبي وتأوشتك كخوا حرام كردي وحلالي نكاتن هكبيريك ربا يكل جناها جوركان سبع الموبقات بيد قطري أو حفظ جناحيك وبين صوت دفن ميتن أو حفظ جناحيك وموبقة أي مهلكة وتخوانك برو هلا كذبة التربا يكل جناه توان جوركان أجر بيش حلال نبي كبي حلال بي بي كافر دبي أجر بيش حلال نبي تن أو هر توشي يكل كبائر كان بو كبراس جناه توانش جوري خواب نام مبداتن التل سر أو بابتي ديار الشد زور حديث يك لو أنا وكو إمام تبرين روايت كده أو في كريم هالك دجرت خالد رضي الله عنه بيان صلى الله عليه وسلم فرموا إياك والذنوب التي لا تغفر أجدار به خد ببارز لو جناه التوانانك كوا مزال لي خوجبون تدن الغلول يا كم يعني بعض الغلول ذكى فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة غلول أو يك كاتك وغنيمتها يا برام بيش أو التوزيع بكل النوان مسلمان كسيك بتسي لي بباتن ببي توزيع كردن أقدر بشتوانكي لبروي هركسك شتيك ببا أو الروج قيامة لقال خوي ده هنت الروج قيامة وأكل الربا نكي ربا بخوي فمن أكل الربا هركسش ربا بخوا يبعث يوم القيامة مجنونا يتخبط أو كسر روج قيامته
ديت ساحي محشر وكوشيتك ايتر يتخبط واتا بوشي ويكوكسيك كنترول لدزده بحركات غير طبيعي بك او هاي ليدي اجو پیغمبر صلى الله عليه وسلم واتخين دوا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهروا لحديث يشيدي كشكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقوتمان بلغي لسروي واتكا مس شيطاني هيك وإنسان تشو حالته بك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي دايت پناي خوي گور لو حالته وكل حديثه كوا نسائي وابو داود ابن ماجه وامام احمد راتيان كدي ابي يسر كعب كري عمرو دجرتو دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي ويقل دعاء كان اللهم اني اعوذ بك من الهرم خو خد بارسن بتو لو كاتوشي بيري بم واعوذ بك من التردي خوم ده بارزن بتوله لو كوا لزيغاش برز برب بمو واعوذ بك من الغم خوم ده دم فنايتو كاتوشي غم وهم بم واعوذ بك من الهدم وخوم ده دم فنايتو لو كواشتيك بسرم ده برمي واعوذ بك من الغرق والحريق خوم ده دم فنايتو يا رب العالمين لو كوا لنا او ده بخنشم وياخذ بسوتيم واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت وخمد دم فنايتو كوا شيطان دستم لي بوشين بتايبتي لسلامرك كوا واد لي بكا والعياذ بالله كلمات كفر بس زمان دابه وان اقتل في سبيلك مدبرا وخمد دم فنايتو لو كوا لبينايتو بكجرم بلام لهلاتن بكجرم لفشتو لين بدنا روبا بكجرم واعوذ بك ان اموت لديغا واخو خمد دم فنايتو لو كوا بكجرم ياخذ بمرم بويكوا ماريان دو بشك بيموبدا يتربو الشوية تندش تدي كذا سر مسألة رباها بلام لير ذا دوستين ببشتواني خواي جورا لو عني ذا تدين وخدمة أو بابتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برزان وخوش ويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زارشي تريش بيكتر دقين وبو بيشكش كردني فرموديشي تري پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بأميدي أوي أو آموشقارياني لفرمودي پیغمبر داها صلى الله عليه وسلم إما دستي پيو بقرين بو ويسر فراسي دنيا وقيامت بي او فرموده او زاره که باسی دکن هی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که ده فرمه ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. پیغمبر اخوه ده فرمه صلی اللہ علیه وسلم شتی حلال دیاره و شتی حرامش دیاره رون و اشکره بلام لبین حلال و حرام ده هنده شته یا زیگای گمانن زور خلقه نه زانی بپی او فرموده که واته هندی خلقه دی زانی یعنی اهل علم دی زان و نبی هر کس کس نی زانی نزانن اوانا که واته نه بلام زور خلقه نه زانی. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینی و عرضی هر کسی خولا شبهات و پارزی و دینه که خویو خوشی پارستی ها لبروگ خلق دائما ببین انسان اک توشی حرام و یا شبهات و بیو خوشی و پیارشی چاک دابنی ممچین خلق باسی دکن بلام اگر خوی پاراز لوانا او لو شبهاتانا خوی پارازتی لوی که خلچش باسی کن و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. سبحان الله چند جوان هنه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلامی او دیاره سبحان الله وکو روناچیا وکوشتی که کتو دل وری دگری یکسر قبولی دکا ومن وقع فی الشبهات وقع في الحرام او كسيك كوتنا وقمانا او كتنا وحرامش كواو كوا تخود لقمان مفارزة كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه وكو كابرايا ششوان واي لزيقاك فارز راوا بلن حيوانات وشتين يزيق نكوي بتي لدو بري ويندر حيوانا كاني بلا وريني اگر حيوانا كان سوني صاحبك عقوبة ادري هي شبهات جوهاية يعني تمثيل في غمر صلى الله عليه وسلم دهين توا يعني هركات يكسوين ناو شبهات شور ده بيقولوا ناو زيقاية محرمات كانش. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه وبزان نمو مليشك سنوري فارز رأي خوي هيا وسنوري فارز رأي فالوردقارش أوشتانيك حرامي كرديا. ألا وإن في الجزة مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أقا داربا لناو لا شيء إنسان دا شتيك هيا فارسقو شتيك هيا أقر أو إصلاح بوا مجسم إصلاح دبي أقر أو خراب بوا مي خراب دبي أقا داربا أو ضلي إنسان ليرا تماشى فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ابن حجر لسك كلمي استبرأ سيش جوان دكا دلي من البراءة لخبري كردنا أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه يعني دينك كي باراستوا لوي كواتوشي نقص به وهل وها خوشي باراستوا لوي خلق تعني لبدا وقصي في برين لبروي تا او انسان لكوتنا وشبهاته. امام نووي رحمة اخوائي ليبين ده فرمي ملكة كاني بيشتر جيغي تايبت يعني هبو ده يعني بارست ها استاش خلق جاري واي مزرعي يشتيه ياسمي لدوري ده نالي خلق بيت ناو او جيغايا ضليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تصويره كي والو كردن بويك مشهور بولك نوان لكن عربا كان جي ملك جي غاي خويه دياره تبعت هر كسك بستنا او حديقه او بستاني او عقوبات اخواتن خوي پروردگارش دياري كرديا مثلا قلتي وزنايا او ارقا او غيبته او نميمته او بختانه او زلام كشتنا او واي او انا محارم او فارس غاري خوي پروردگار كسك نتي بتي او شتانك شوك هر كاتش دي واتك العقوبه دي خوي اگا داري او زورا او انا بي انسان خوی لی بپارزیت. هر کسی که تو نوشته گمان آبی کن، ایلا دکوت نام موضوعی حرام و. ابن رجب حنبلی دفتر میخسی چیزوان دکه. د
لأن من وقع في الشبهات كان جديدا بأن يقع في الحرام بالتدريج. هركس خوي عايش تناوشتي قمانوا بتدريزي يعني وكو قادر ما أوى سبر سبر دروالو ناو حرامكش، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعو نفسه إلى مواقعة الحرام بعد. هركس سماح إذا لبو نفسي خوي دي قيدناك أوي بابك أوش باب رواتد بي أوش اعتيادي أو فتوى اللو داين دور رأيه يا مبو رأيه وردقنين سبر سبر دروا تادا كوتا ناو موضوعي حرامو توشي حرامو كاري خرافة دبيت برزان. أقر إما أو حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم وقر وكو زانيان عندي كان فرمون أو إيك لو ركناني أو حديثا كوا ديني في لسر راوستايا چوکا زورشتی تی دا آماشا پیدا که یکم جد ایما خو من بپارزین لوی کوا حرامی بخوین، چوکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زانه آموشگاری کردین فرموی حرام دیاره اوی حلالش دیاره، لو ناسی کاسبیه و که که حلال بی حرام نبی و گمانیشی تی دا نبی هیچیشی تی دا نبی، یعنی کس دیتی تجارت ای بکا بشتی چی حلال بطیل عالمی بپرسی بری ری ایشه کم درسته اینا الا چی دیده پرسی او کسانی کوا گمان یعنی لشتکان یعنی دالوی دین ده پرسنو ده یعنی بزن آیا او صفتا شملی اوانش دکا یعنی بس تماشا وکا فرمودی اکی لصحیح بخاری مسلم ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کو خوی پاراستیا که او سرداری مروفایتی ها پیشنگ و قدوه لبو ایما کو خوی پاراستی لحرام پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم. ابو هریره لو من ده جرتو ها داری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه و سلم فرمی من جاری واحی ده گرم و مالی یقل قسمی ده بینم لسد زی اکی من کتیا یقل قسم هری ده گرم و دم ای بیخو قل قسم اگل سد زی من کتیا لماری من لجوری من لسر زی من يقل قصب كتيا هري دا قرموا دا موي أو قل قصبي بخو ثم أخشى أن تكون من الصدق فعشان دا ترسم نخو أو قل قصبه زكاة بي زكاة جلسر پیغمبران عليه الصلاة والسلام لسر پیغمبر إما عليه الصلاة والسلام حرام بو فألقيها فألقيها دا جني مفريد يا سبحان الله سپاريز غاري كردني كا خو پاراستني كا لحرام يقل قسب لنا وماري او لسرجي قاكت يا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دفر مي هر شي ده قرموا او هتا ما جاء ده كم دمي بيخوم بلان ترسي او اينو كوي زكاتي في زكاتي لسر ايما حراما داي دني موبي بنو بيت المال مسلمانا با او قل قسب نيتنا جسمي من تي تماشاه عالمك أوروكك كباز لشفافية دكت قل قسب الشدادنا وسر ملشي مسلمانا يا قل قسب يا تانكري نفت يا فاريسور يا دولار يا يعني ناتواني تصويري كي تغمري إخوة صلى الله عليه وسلم كأخوة وصفي دكا وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم أويا لو أما أو سردار قول ما نقد بكسيش دي كي ناقورينوا مهما إنسان بمهما إنسان بقول ببروفيسور بنازان متسيبي شيء دقات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما دنيا اللي يقل قسبج لماري مسلمانا بخوا كقماري لي هي يكسر داي دنيا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم خوي اللي يقل قسب ده فارسي أمتك أي جاري واي بياي واي تداهيا لي يقلوري كما لي قمانا خوينا فارسي تيقي لتي زارتك ده بدان حالي لودي ده زاني حرام وازي لنا هني حتى استشخل قواز للزغارة تجارت کردن به زغارنا این که سرش دزن حرامه ضرری لبو نفسه لبو مال هی لبو دورو بر هی لبو همو کسی بونی پیسه هموش ده که حرامه پیسه اما دنیا زیلی بینی تجارت که محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خوی لیقل قصب ده پارسی داینی اینو چه اندر بی بنو سر اموالی مسلمانان پیغمبر اخوه صلی اللہ علیہ وسلم آماده نبو
يقل قسم بخوات أولا إنساني كوافر وردكرايا وكود فرمي أدبني ربي فأحسن تأديبي. إمام حسن قد كبو آخر كفي غمر وفاتك صلى الله عليه وسلم لبعض الرواية دارت من سيزة صالوة قسبي صدقة دان درابو يقل قسبي هنا درنا ناو دمينا أوان أولادي في غمر صلى الله عليه وسلم كري كتسي أول صدقة لسريا حرامة في غمر صلى الله عليه وسلم لناو زاري دلينا داينا والسر قمتكيك إي صدقة وهي زكاة بوروي لفاطمة شكر أما علمتي أننا لا نأكل صدقة وتنازاني أما مالي صدقة ناخوي كوري يسدون من دالة وقل قسبي بخوا من دالي إستاي برفرسو قورو أوشتا عنتيك كان إستالي دقران من دالة كانت عن حرامي بخوا اعتيادية كباب قوربو أوتوماتيكي أو من دالش قورة دبي كاكتو لو قورة دبي نشهادتي نارابردوتي نشتكتي بباش ولا تمشاتي غمرك صلى الله عليه وسلم قبولناك كري كتي لسر أو إسلامتي يقلق اسمش بخوا شي أتواني أو لبو إمي إستفران بيني نيلي أولادي أولادي ونوو كسو كارشي بين دس لو إشاور بدن وكوا أو كرديتي خري كرتو بزايعينك وببلاشين داو نيروينيتين هموي أو لزي خوي دادن عي نسيبتي ملشيتا دبي أو بي أو لزي في دابنشي خزموكاس هموي دورو بر هموي معاش موظف نازانمتي ببي أو استحقاقي هبي هذا تماشا في غمركة صلى الله عليه وسلم قبولناك كري كتي يقل قصبي حرام بستناو زاري دايني هو أو مالي تونيا نابي بذيتتو أو حرامة روز لك سكيدك فيما أنقوتي تنازاني أو مال حرامة أنا لا نأكل صدقة إما زكاة مسلمان الناخوي نبي إما بيخون لسر من حرامة خوي مالو من دالي قو أنفسكم وأهليكم نار خو مالو من دالي بارز لجهنم هي إستابة خوي مالو من دالي وشور بيتولنا وجهنم هم يعني بل أبو أوزي قايك بخوي دزاني حرام لشين در وخرافة لشين در زالو يبر إزان أو فرمودي قل جوانا في غمر في معنى فرمي صلى الله عليه وسلم هركسي كوتناو شبهاته كوتناو حرام اجتماع شايكا حرام بو وتبشتيش اعتيادي وهكذا إلى في غمر إخوانا فرمي صلى الله عليه وسلم روج قيامت بشريك بينا جولي أتاتا سؤالي لنك ليك لو سؤالنا أو مالد لشي بيدا كردو لشيش السرف كر ها لزي خدنا جولي لقيامت تا أو سؤال جوابنا ديو كل دينارك بيدا كردية كو ولا تشيش السرف كردية توا تجاور برزان ولا لو قيامة ما ترسي ولا لو قيامة حسابي لو مكا تماشا بك إلا كاتك دا لكل دينارك سؤال اللي ذكره اللي شيت بيدا كرد ولا شيش السرف كرد بيشد لزي قاي خوي دا نازو لها تاو سؤال اللي نكره هو السؤال ما لو أخر حل لو قريتوها بيدا كخاصة نميستا كرونو لخلق ذكي خلق بري ورفاهيتو خوش بزراني دروا باشا بلان بحرامنا باشا بلان بباري غدرو خياندنا جالوين حسني بصري ده فرميه اگر بتي بزاني پيار غايا پاري حرامي يعني بزاني لسي سرفي دكا تماشايكا ده فرميه بديار دكا او انسان آيا لحرام سرفي دكا يا لحرام اولادا كان لوي زور زاري وايا سبحان الله نزيب زاده در ناسي بابي امام ببخاري قصيك دكا محمد كر اسماعيل اسماعيل بابي امام ببخاري سيجي دكا دفرمي والله لمالي من يقدر هم حرامي تيدا نيا ويقدر هم يجنيا شباشي لسربي او كرلوي فالورد دبي كتابك مالون ادن بيدرين صحيح البخاري باتفاق هم امت لباش قرآن صحيح ترين كتابه لو كتابه حديث ما صحيح تر نيا كإمام ببخاري كوي كرديتوا كبابي او بياو دفرمي لمالي من دا بقري قسم بخوا بطول عمر درهميش حرامي تيدانيا ودرهميش تيدانيا لشبهش بيت يا خلق حرام خواردن لكني طبيعية مال خواردن يخلق لكني طبيعية وبتندان دفتر ببا بروا بيخوا طبيعية جيل اخسيو بياو بقرا اولادك يا صالح دردتي أولادك أو صالح دردسي خزمتي في غمر دكا صلى الله عليه وسلم خزمتي حديث كان دكا في غمر صلى الله عليه وسلم خوا أوها درزي عالي دكا باب وكان أبوهما صالحا باب ينبياوي صالح بو خوا بواستي باب كبياوي صالح بو أولاد نجيب زاد دردسي زور هيلة بياو صالحان
بله لداشی خوام انجیلی بود پیاری زور صالح بودن لیان پرسینن گو کوه در زتام برز بود بر و اللهی داشی اما شیریشی ندایت ما به بید اسمش تزنیزیش شدی و زشیری دایت ما دالک چه من دالکی نزیب زاده ساق در دستی لی آفرتانی پیشتر دیانگوت میردکانیان ایم دتوانین صبر بگیرین لسر برسیتی بلام نتوانین صبر بگیرین لسر آگری دوزا قراغاد لبی حرام من لو نیگیوا هی استا پید دل برو پاره پیدا که پاره پیدا که عالم پیدا کردی چلی برای زن زور ضروره انسان خوی بپاره زیل حرام خوی بپاره زیل و جگانه که حرامی لی بدست ده نخوی نمال و مندالی نشتینی باوی کوا توشی حرامی هم بکا و توشی کردوی چی خرابی هم بکا امام عمر رضا و رحمتی خواهی لیوی تماشای که کو خوی لحرام ده پاراست لأموال مسلمانان وقت اک باز للجنه نزاها و اشتیوا دکری هم باز لشفافیت دکری و سالانه اعلان دکری و دائری داهاتی چند و چند یه بابین لامام عمر و فیرم رضا و رحمتی خواهی لیوی ستو نوع پیاوی چی شفاف ستو صحابه و چه خلیفه چی چه امیر المؤمنین یکا چه عظمت و گوری یکا و پیاوا که نخوش دکه وصفی لو دکن دلن دبی انجینی بخوی لو صحتت باشتر دبی گوز انجینی که لناو بیت المالی مسلمانان دلن امام عمر بی خو ده فرمی خرو مالی من یا مالی مسلمانان دلن رد پیده دن روشی جمعی گوزا که ده باو لگر انده انجینی کتی ده لسر من بری دای دن داری ای مسلمانی نا وصفم لو کرا که صحتم بوی باشتر دبی و انجینی بخوم اگر همو تان ازنم دادن اگر قسم بخوای عمری کری خطاب بشمری الو هنجینه این اخوه لبرو حرام و مالی مسلمان او هنجینه تان دیتیا او ای امام عمر دی اخوه او ای امام عمر دی اخوه ری پیده دن یعنی مسلمانینا کرا اگر ریم پیده دن پیمه دن دی بمو بیت المال دای دنیم او هنجینه دی اخوه پی ای وای استا کس نزانی راتی بشی چنده هنجینی جوه هیچ با گوزه موزه و استابویت تنگو منکل چیه لبویده دخواه دباه و درواه و هیچ اعتیاده و هیچ اشکالش اینیا والله ما مثلا پینز معاش ما نیا یکا که حرامه آخر دروز نیا اویان بندیواره اویان نازم ناوی چیان لی نایو هر یک بناوک و بشته چی وردگی ورد زانی اعتیاده مهم وی علمهم حصول بی پاره بی یعنی بی تدستی و انسانه فی دوره من بی حساب لو اینا که باب قیامتی اخر روشک داده تو حسابت لگر دکری او پاره همو یل سری محاسب دکری که تو کو ورد گیتی و کو داد نایا تو خواه کسی که بدرز دکی وکو امام عمره و لسر من بعد باند بکا برکا که ایزازه دادن کرا منو هنجینه بخو مگه ناو ملچین گو قطع من ناتوانم دستی لیدن ببین گو یعنی او صفتی که ایما که بانگا شیلو دکین دلین دولتی چی اسلامی دوزی پیاری چی ساول عمری کور خطاب که او آبی او جور پیاو من دوی او جور انسان من دوی او جور ایمان دار من دوی او جاو خوی لحرام پارست نوقع فی شبهات وقع فی الحرام انسان اگه ایمان دار بی حرام هیز نیزیگ ناکی خوی لشتی گمانیش دا پارسی یعنی او شتانه که گمانی لسره انسان خوی لی دا پارسی هنده لسانه این نمونه بشته چی گل زوان ده این نوه لبو شبهات الو مسلمانان زور چاکه ایم باسی بکی کسی اگده چی لبازاری شته چی دکری کابره داره چکلیتم ده چی لو اگ بلام که داره قلع چی تام که هر دگری تام ده که تام مکه برای برزم اول شبهاتو گمانه چون که اگر کابره بزانی لینا کری نه ایلی بیخوی یه اکسر دی کاتو دی خواد گازداری بلا زور بدرم نیا ادیو خوارده چی بکاکا اگر راز دکی وکو مسلمان تصرف که بلا که که نیم چاری گم بده که که سی قلم ده بچنی با 250 او زوچی سی قلم کد ورگرد او قلی خود تام که او زبی کریان میکره او مسلمان او دین دار که برا حلوائی دار نیا که راز دکا که تام کن تام دکا اولا اقرم ناگه ایو خوارده چو بکا که اگر حیث نبی اقل در زیه بی ومن وقع فی شبهات وقع فی الحرام ده دیخت ناو حرامش من زیر ماست چی دان او کابل از جات سمت تصرفی ناشیرین تیل کشیلی داد دیخوا که که اون ثقافت لچه فر بود مودیلی نما هم ماست فروش که آخری و امرا کشیل کم میدانه اگر ویستیش تام که قیسه شی بکره ولی که آن دنبه بده بسیار نیا او جه تامی بکه اگر نمیکه
من که با کبرش ببری با بشری کردن ده عذابی زنی روش اگر صد کس صد چکلیتی بباولی نکری کبرش زرری لیرکی کچاوی لدنیا او عالم دی دخواد ویش کس لی نکری لی برزان یک دن که گل بروشه تام مکو بری بیکره ای خود کمیه چی کم بکرا اگر شتیشی چاک بو او زیاتر بکرا گنا لی دور که خود لگمانه کم بپرزه و هنمون لشبوهاتن انسان ایماندار و صالح کان دائما خوان لوشتان دا پارستیزه اولی پی فرمانده که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و من وقع فی شبوهات وقع فی الحمد یا اللہ جمع ده بینه کاکا بینه باب خود کاکا لو ده خود ماری عالم لو ده خود لی گر ایماندار با دائما وکو کردواری دلی قصیشی زوان ده که دلی خوی لآل شیلو لاده ده یعنی اگر هر آو اکبرک شیلو بگمانی لی ده بیده زوشی پی ناشو ناشی خواته الا ده بی صاف پاک زوان ریخو پیک بی اوزا او وقت او انسانا خوی لی ده پارزی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمونه گل زوانی لو هینه نو فرموی وکو او وایا که تو مرکانی خود ببیل زیگای اگدائی بنی که او زیه چی پارستینی یه چکل ملیک گورکانی لیبی اگر مرکان بسته و عقوبا داری او زیه او یه گناح و تاوان و حرام و اوشتانیه او نمونه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینتو و دش فرمی لناو جسمی انسان دو پرسه گوشتا اگر او اصلاح بوم اصلاح دبی اگر خراب بوم خراب دبی اوش دلی انسانی دلکانش تر صاف کن بر ازان دائما لگر یک تری باز من پرا حد شاک دمینه تو یعنی خرابه دائما نوع اگبا حتى میجوز رحمت پیناکا حد شده چی خراب دکی لسر دنسر و لقیامت اجدا لسر داد دمینه تو انسانش بس ساکی بکو چی کردواری دا فرمی ساکی بکو با آوی داد معنی ونی بلاش دروا یعنی لولای وری دگریو دروا دستوین در لوین در هموی وردگریو او چاکان خود او ازران او پاداشتا يعني تي تي ده اگر انسان لگر جيراني باش بدلي لگر عالمي صافي برايتي بكاتن رقي لخلشي نفتوا فيل العالمينك انساني چي پاك دست پاك امين دروينك لگر خلشي داد روي قشبي پيكنيني هبي يعني فيل العالمينك دروي لگر خلشي نك او انا مصطفة روشتي جوانا او انسانا ناو دلي خود ترمكة بحسادات او ارو چي لي دفتوت شي افرانكس باريه ساري موديل ميكريو او لا شام بو خانيان كردو لا شام بو زنيان هنا ولا شام بو بناان كر عماران كر كاك بهم عالم بك اخوة رزق يا مدى يا رب العالمين ما ايمج يا رب اخوة رزقي ايمج بده زيادي كي دعاي بقلو خود بلا حسود مبا شتي لنا ودلي خود دا ميلو انا همو فريد لايف دو رول اخوة فالوردقا كي الا اخوة قوري يا رمتي دا حركاتك بيستد بو الا رب العالمين يا رمتي دا بشرتك يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم روش قيامت ما من دار هيجي ناقوة إلا أو كسنة بكواب بضليكي صاف هاك ديت الأخوة فرود قال رب العالمين أو تو جالوي أمش دعاك إن شاء الله بس شوان جيان لما أنا كسيشي تدع ضلي سليم فاكا ساكا دلن يا رب إخوايا لما خوش بي لقناحي خو من داكو باب من خيزان من كسو كار من براو خشك كان من لقناحي همو لايك ما خوش بي يا رب العالمين يا رب إخوايا اللي مردو كان من خوش بي يا رب إخوايا شفالونا خوش كان من بنيري خوايا سركتو دنيا وقيامت من بك يا رب إخوايا لقم رايب من فارس يا رب خدايا بقوري خود بعظمتي خود بناو جوانا كان بصفة برزا كان لليد دفارين وسركتو دنيا وقيامت من بكي كاري قرص من لبوسال بكي يا رب خدايا لليد دفارين و او کسانی مشکلی هنی خواه لبیان حل بکی یا ربی خدا او کسانی که والا نهامتی در بدری دیم بمالو من دالی خواه انده شاد بکی و یا ربی خواه لید دپارین و او فرمودانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبرچاو من دانین روزان عملی پی بکین و لروجی دواج دا بگین بدی داری محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی او کسانی کلو ایمیده کرد حتا استا هزار و سار سر سال بسلی داتی پر بدی داری او من شاد که یا رب العالمین او بانگ من بکابر اوان امتی منن بانجان کن با امن آوی کوسر یان بدم بدستی او لحوض کوسر لخدمت پیغمبر بخوین و صلی الله علیه و سلم و لسر پردی سیرات بپرین و آمین آمین الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برزان خوشويستان إما لا لو زنجير برنامو درساني كباس ماك لا درس رابردو إما أمر إن شاء الله لا يكلو غمانانيك بلين غمانك يزور قورو قرنقو فروانا لسر سنتي پیغمبر درود خوای لسر بی اویش بریتیه لا رد کرنوی کوی گشتی سنتی پیغمبر درود خوای لسر بی رد کرنوی کوی گشتی سنت و رد کرنوی بلگیتی و حجیت سنت با بیانوی اوی که ایما تنیا قرآن مان هیا و قرآن کفایتا و تنیا قرآن وکو دین ما ملا لگل دکره وکو شرع وكو احكام تانية لقران ورد جيري هيش بيستيمان بسنت نيه سنت با كوي گشتي سنت وكو دلين رد كريتو اما بلين نواروكي گمانكي اما بلين پيش اوي كبين سر رد گمانكا اما لهمو گمانكان كاتيك عرض دكين بلغي اوانش باز دكين يعني اوانه بلغيان چي لسر ام قسيه خوناك لهر كسك قسيك بك و ببئ و كبلغيها بي دينا سر بلغكاني اوان او جا دينا سر ردي قمانكا بشيوازكي زانستي يعني دور لا عاطفة بشيوازكي زانستي اما دين خال بخال ردي همو او قماننا دينا و ببشتواني خواهي قورا ليرا اگر تماشب كين دبينين بلغي اوان كمالا بلغيك يعني اوان بلين باز دا كان يك لوانا دلين خودي پیغمبر درود خواه لسربي براش كاوهي ني فرمو ولا هيج فرمو ديك سنتي او فرمو دكاني او سرچاوي دوام شريعة كا اوي كا مسلمانان وزانايان باز دا كان كا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرچاوي دوام شريعة اسلاما ام قصية اما نمان بيستيه نمان بيني و يك فرمودش ما نيه لفرموده كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بواضحي بروني براشكوهي باسي او ما موبوبكا ك سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرچوهي دوامي شريعته اما بلغي يكاميان بلغي دواميان دلي اما لقرآن بيروس خواي قورا لسورة مائدة آيات السيام ده فرميت اليوم اكملت لكم دينكم ام آيتا موضع استشهاد چيه لو آيتا دل ام آيتا لكوتاي جياني پیغمبر دا بزيوا يعني آخر آيت بو طبعا مقصي اوانا دوائي دينا سر ردكا كاما كوتا آيت بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بزي بي ولو كاتا سنة نبوة اما قصي اوانا يعني لو كاتا سنة وجودي نبوة كاتي كام آيتا دا بزيوا كواتا كوتايهات بإسلام اليوم أكملت لكم خواهي قولتا فرمت من دينم كامل كرت أو كاتا بس قرآن دا بزيبو سنة وجودي نبوة طبعا آية وآية أم قصيد وآية دي نسر بوية دالي كواتا دين كامل بوا با دا بزيني قرآن وبا كوتايهاتني كوتا آيات لقرآن كأم آياتي اليوم أكملت لكم دينكم خالي سيم يان بلغي سيم دالي ايما كومالا آيات مان هي هلا قرآن كومالا آيات مان هي لو آياتان خواي قورا با واضحي بو مان باسكا كا ايما پيوستي مان بسنت نيو و ايما تانيا قرآن مان پيوستا بو نمونا دالي لسورة انعام آيات السي و هشت خواي قورا دا فرميت ما فرطنا في الكتاب من شيء كا اما طبعا قصي اوانا بلين استشهاد بو آياته دا كان كخواهي قولة دا فرميت ايما هيتش تاكمان بجينه هشتوا لو قرآن لا سورة عنكبوت آياتي بنجويك خواهي قولة دا فرميت اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون اواني خواهي قولة دا فرميت اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب هري اوان قرآن يان بس نية اوانية ايما قرآن مان دابا زاندوا بو تو ادي اوا بس نبي چي اشيان بس سنة طبعا مقصي اوانا
سنت ما نبو شيء بس قرآن أو لم يكفيهم أدي كفايتني قرآن ما دابا زاندوا بوتو أمش آيات كتر لسورة النحل آيات يشتاونو خواي قولة فرميت ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إما كتاب كدلين قرآن بوتو من دابزان دي هموش تكبروني تدا هاتو وباس كراو كهاتا چه إشمان با سنتا بوية ليرا أوان براستي أو نتيجي كديانويت بي بغن يعني أنجامي أم قمانا ديانويت بغن بچي يكم دلين سنت زيادة لدين سنتي في عمر صلى الله عليه وسلم زيادة لدين هيش بي عندي بدين وانيا كواتا دوام سنت بهيش يوازك ناكري وكو سرچاويكي دوام لبو شريعت إيشي بي بكري بكار بهندريت وتنيا قرآن سرچاوي تشريعو سرچاوي شرعة سيم إن الدين قد اكتمل بالقرآن وحده دون السنة يعني الدين كامل بوا تنيا بقرآن ببيعوي كسنة بوي آمانجي أوان براستي هدف غاية أوان أويك شبكن كبلغيتي سنة حجيتي سنة رد كنوا وطعن لكوي قشتي سنة بدن وكاتي كطعن لكوي قشتي سنة ددري كواتبهي شوازك وكو سرچاوي تشريع يعني نابي بكار بهندريت وأما بو أويك إيش بس سنة نكري كواتا إيش بس با چه بكري إيش بس با قرآن بكري أما بارزان كرتيك لسر ناوروكي قمانك لسر بلغي أوان لبو أم قمانا أما چون بين ردي أم قمانا بدينوا لبر أو أم قمانا وكو قوتم قمان دخريتا سر كوي قشتي سنة يعني همو سنة في عمر صلى الله عليه وسلم ردك ريتا بلين أوانيك أم بيروكيا بلاو دكناوا كواتا قمانكي قزور قرنقو قوري وفروانا حتما قساش دبي يعني زياتر قسالة سر بكري وزياتر دريجة وتفصيلي بي بدريتن ببي قرنقي بابتك إما بخال بندي وكو باس ماكر وبشيوازكي زانستي دين ردي أم قمانا بددينو لزمني ردك طبعا إما هندك شت هي بيش أوي كبينة سر خدي بلغكاني أوان كمالا خالي جرينك هي كمالا بابت هي دبي باز بكري كأما بيدا قوتري ردك ضمني يعني كمالا بابت هي كبيواندي با حجية السنة وهي بيواندي با بيجي سنة لإسلام لدين هي أما جرينك باسي أو بكري شنك أما خوي لخوي وكاتي كباسي أما داكري خوي لخوي وأما أم قمانا هل دوشيتوا شنك شون داكري لإسلام أوهموا بلغمان هبي لسر حجية السنة وسنة في عمر صلى الله عليه وسلم أم بيقوا مقاموا بلو مكانتي هبي لإسلام دا شون ذكري أما بلين لنتيجة وكو دين وكو وحي وكو شرع معاملي لقلناك أما خالك يقول بو أوجد وايدين سر بلغكاني أوان جارك بيش كمالا مبادئ قشتي هي بنشيني قشتي هي بابلن وكو قطمان يعني مواضيع قشقيرتر وفراوانتر هي كتايبتا با قوريو لو بيقي سنة لإسلام دا أما خوي لخوي وكو قطم هل زور بيزوري قمانا كاني أو طائفة أو فرقية هل دو شيء دو بو إما دين سر خودي قرآن بيروس چونك أما ليرا بارزان زور قرنجة تركيز لا لا لا لا سر قرآن بكين بو لبر أو برامبرا كمان أويك أم قصيدك بقصي خوي طبعا بحساب خوي أو برواي بتي برواي بقرآن هيا بل كتنانات ناوي لخوينا وقرآني كراستيش ناكا أما بلقبو إذا سلمين كراس ناكا أقر راس بكا إخو إما زور بلين لو آتانك بلين إما نمونة عندك لو آتانا باسكين ولو زور زور أو آتانيك لقرآن بيروز دا باسي حجية السنة يعني حجية السنة لقرآن والجيراوة يقر تراز دكي قرآني إما قرآن أم آتانيك إما
وكو نمونا بچان خالك باسي هندك لو آتانا دكين وآتي تري زور زورا كواتا اگر تو قرآني بي دبي أمش قرآن دوار جيب جيبك اگر جيب جيبكي كواتا دبي برواد بسنة هبي بهش شوازك ناتواني قرآن جيب جيبكي اگر برواد بسنة نبي يعني زور لقرآن نكهموي زوري لقرآن بوي أما دبي تركيز لسر قرآن بكين وإلا خو بأدعانية بقسانية خو أركسك لأخوي وبلي خو قرآني أما شرفها أما تكريمها تشريفها في عمر صلى الله عليه وسلم كباسي أهل القرآن كذا فرمت أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن نكتن نكبس بل كتايبت مندن أهل إخوان أهل القرآن أهل إخوان وزور نزيكنش لأخوي قورا زور تايبتن كواتا أما شرفاته بخد بخشي كوارا لحق الدوايا بوي ايما دبي تركيز بكين لسر قرآن شكاو بقصي خوي بحسابي خوي برواي بقرآن هي بلكو دلي قرآن كفايته ايما جدين دلين باشا حجية السنة هلا خودي قرآن والجراو بلي دواي باسي سنة جدكين بو جخد كرنا وبو تأكيد دواي دين باسي عقل دكين بلغي عقلي او جا دواي دين باسي بلغي ميجوي دكين كواتا ايما چوار بلغي زور بهزمان هي لسر حجية السنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلغي قرآن بلغي عقلي او جدوائي دين باسي بلغي ميجوي دكين كواتا ايما چوار بلغي زور بهزمان هي لسر حجية السنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلغي

ايش كردن بسنتي واجب كردو باشا خودي قرآن لچن خالك ام بلين بابتا شيدكي نوا خالي يكم كئما كومالك آيات ما هي آيات ما هي خواي قورا فرمانك بمسلمان كدبي چبكن دبي بشوين پیغمبر بكون صلى الله عليه وسلم دبي بشوين سنتكي بكون اما فرماني شا طبعا فرمان كلا قرآن هاد دلالتي وجوبة إلا أقر قرينيك بك لو أنا هيش قرينة نهاتوا كأما تايبة بشتك هموشي عام هاتوا طبعا هرب خير أي وكن نمونة كان آيتك ما هنا أيتوا لسرار خالك وإلا نمونة كان زور يعني خواي قورك هاتي كذا فرميت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم بيامبل أي محمد صلى الله عليه وسلم أما خطاب أخوائي قولي لقلب بيامبل صلى الله عليه وسلم بيامبل أقر إيه وأخوائي قولتان خوش بويت إيه ودبي بشوين مبكون كواتا ريقاي بدس هناني خوشويستي خوائي قولي خوائي قولي ربتي كردوا بيوستي كردوا بشي بشوين كوتني بيامبل صلى الله عليه وسلم كواتا أقر أتو بشوين بيامبل نكوي تو خوشويستي خوائي بدس ناين اگه بتوید خواه لتو يعني اتو خوش بوید دبی چه بکی؟ فتبعونی اتباعی من بکی لآیت کتر که خواهی گوره باسی بروابون بخواه و پیغمبره که دو آیت فرمی چی؟ فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه يعني لیره باسی بروابون بخواه و پیغمبره که صلى الله عليه وسلم دواي أو هذا فرميتي ده فرميت بشوين أو بكون يعني تنانت ضميرك بو بيغمبر ده قريت صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون أقربت أنا ويت لسر هدايات بنو هدايات بدس بهن وقمران بن إيه ولا دواي أو يكبروا دينا بخواه وبيغمبر دوري دخواه لسربي ده بي شبكان ده بي بشوين أو بكون بشوين شوين بيامك أو برنامك أو بكون باشا تبين بلي شوين كوتني سنة وشوين كوتني بيامر صلى الله عليه وسلم لشون دا كري أقربيتو من شيا أقربيتو من بروان بسنتكي نبي أقربيتو من سنتكي بلاب نمو بدين نظانمو وكو شرع وكو سرچاوي تشريع وكو وحي مامل إلا قلنا كمو من شون يعني بشويني بكون شيء فلسفي أم اتباعه أم شوين كوتنا شيء واشا لا آتك تر واتبعوني هذا صراط مستقيم بشوين ممكون أمير راستك لا آتك تر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هري باشا يعني اقتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بش ذكري يعني استا يكك كسك با قورو با بيشنغو با بيشروي خوي بزاني وبروا بقساكاني شينكا يعني أم شناوي شناوي ليداني أما يعني يكك كسك با قدوي خوي دزاني با بيشنغو بيشروي خوي دزاني بالام لهمان كاداش هيش قيمتي نادتا قساكاني أو ها فرمانكاني او هيش حسابي بناكتنو هيش بيوستيش نيه بوا اما چه اقتداءك وانيا اما چه اقتداءك يعني اما بنا قلت لك خواهي قورا فرضي كردوا لسر مسلمانان كدبي ايما پیغمبر خواه با قدوه خومان ايما چاو لو بكين ايما بشوين او بكوين ايما بقسي بكين ها ايما بلين با پیشنگي خومان بزانين كواتا چون اما چون دا گنجي لقل اوي يان چون اما آيتا جيبا جيداكم يعني اما آيتا چون جيبا جيداكم لكاتا كمن سنتكي هاموي رفزكم هامو سنتكي رفزكم دتوانم اما آيتا جيبا جيكم دتوانم بخلق بلهم والله پیغمبر اخوا قدوي منا چ قدويك كمن ايمان بقسكاني نبي فيوسنا بن بس سنتكي اوا برنامكي او امبير رفض بي يعني اما تشي اقتدائك باشا

يعني لآياتها كتير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، بس لله نهو والله، وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا، بس غي أمر. وخطابك بهم إيمان دارانا هم مسلمانانا هتعرج قيامت أي إيمان داران إي ودبي ولامي إخواه بيغمبر إخواه بدنوا كاتي كبانك تان دكاب بو أويك ها بو جيانك راستقينه بو جيانك درست دبي ولامي إخواه بيغمبر بدنوا نكبس إخواه. يعني أكر سنتكي دين نبي ليرى الرسول زيادة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، بس بلام خواه فرموي استجيبوا لله ها وللرسول ولامي خواه ولامي بيغمبريش بدواء صلى الله عليه وسلم. اي امانة برزان امانة هموي آياتن هموي لقرآن دار كواتا اما قرآن اتو اقر خوت برواد بقرآن هي اما قرآن فرمانت بيدكا دبي بشوين بيغمبر بكوي صلى الله عليه وسلم. خالك يتر برزان كومل آياتي ترمان هي زورن كخواي قورة فرضي كردوا فرضي كردوا لسر مسلمانان كدبي جيرالي چبن جيرالي چبن خواه و پیغمبر خواه. يعني همو لو آتانا خواهي قورا كباسي اطاعي خويدك كفرض لسر مسلمانان اقترانا كدي بس توا بچي بجيرالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. خو اگر بس اطاعي خواه واجبا جيرالي فرمان خواه و حكم خواه ادبو لو آتانا بس إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرا وراسته وخو لدواي إطاعي خوا ولدواي جرائلي حكم فرمان كاني خوا دبي إطاعي بيغمبر بكري صلى الله عليه وسلم. يعني هندك لو أنا مثلا راسته وخو عطفي بيغمبر كرا وبسر خواي قورا ها وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الله بس ومن يطع الله بس يدخله جنات نو الله، ومن يطع الله ورسوله أو كجيرالي خواه بيغمبر خوابي أمي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار أمي كخواي قولا ديبة بهشت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سبحان الله هموي لقال إطاعي خواه بس إطاعي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أمانا لروج قيامة لقال بيغمبران شهداء وصديقين حشر يعندكري تشينا أواني كجيرالي خواه بيغمبري خوايان كردوا نكبس جيرالي خوايان كردوا كأقر بلين أو كاتا أقر طبعا بلين تفسيري أوي بوبكي كأنما طاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واجبنيه. او جائمة كمال آيات الترمان هي تنانت خواي قوركاتي كباسي إطاعي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم بو شيء إطاعة بدوبارك النووي وشيء إطاعة هاتوا جواس لو آتانيك بيشتر خوين مانوا. يعني مثلا خواي قورد فرميت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دوباري كردوا وشيء إطاعة لبو شيء لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام لبو وأولي الأمر منكم إطاعي دوبارة نكر دواء. يعني يفرموا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم وكوزانا عند فرمون جوازيك إيش هي جوازيك أويك إطاعة الرسول تجب استقلالا جرالي في عمر صلى الله عليه وسلم واجبة ببي أوي مثلا لها مشتاق واجبة بولا برشي أدي بوشي جرالي ولي أمر واجبني لها مشتاق شنك ولي أمر إن أطاع فيما في إن كان أمره في طاعة الله ورسوله فطاعته واجبة. يعني أجبت فرمانك ولي أمر إتر ولي أمر سركردو سروك بازدكي يان دايكو باب لبو من دالكان يان مدير مدرسة لبو مامستاو طلبة كان مدير دائرة لبو موظفة كان حتى دواي ولي أمر ولي أمر أجر فرمانك كرت بتو أو فرمانا ليس في طاع بل في معصية الله يعني في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتواجب إطاعي أولي أمره نو والله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بلام أديبوشي طاعي بغمر صلى الله عليه وسلم واجب ببردوامي بهمو بو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر في معصية الله
پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ فرمانک ناکه که پیچوانی فرمان خوا بی هر چی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم دهینی لجیر حکم خوا و فرمان خوایا کواته اطاعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجبه لهمشتک لهمکاتک به هموشی وازک به هیچ جوازیک بو خوای گورا و شيء اطاعش دوباره كرده ويا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول او جاء فرموا واولي الامر منكم او جاء دعاءه فرموا شيء فان تنازعتم في شيء فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله بس نعم والله فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اجبتوا جاوازي وخلاف وشقاق وكوتبين تان ايوا چه بكن بحكم بقرنا وبولاي چه بولاي خواو پیغمبر خوا لهم واتنا برزا نلا آياتك لهم آياتك خواي قولك باسي اطاعي خوي دكا باسي اطاعي پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم كباسي سربيچي فرمانو اطاعي خوا دكا باسي سربيشي فرماني پیغمبر اجدك صلى الله عليه وسلم باشا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أقبتان ويتن كاركان تان بوچال نبيتوا دبي جرائلي خواه جرائلي پیغمبر بن صلى الله عليه وسلم خواهي قوركاتي كباسي منافقه كان كده فرميشي باسي إيمان دارا راستقين كان دكا دوائي جوازيان چه لقال أهل النفاق ده فرميت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون كواتا إنسان إيمان دار صفته كسي إيمان دار چيه إنسان إيمان دار أو كسي كاتي كا داوان لكرا بو فرمان إخوة يان فرمان پیغمبر إخوة درود إخوة لسلمي بلاي چي بلاي سمعنا وأطعنا جمله بو و جرايلش دبم جيبجيش دكم ببي اوي ببرسي لبرشي بوتشي حكمتكيتشيا فلسفكيتشيا سركيتشيا والله باب زانم اگر باج بو اگر بدلم بو اگر عقلم بري ديكم اگر نانا رولي ايمان ليره دركوي ايمان ليره دركوي الانقياد والاستسلام والامتثال لامر الله او امر الرسول صلى الله عليه وسلم كاتي كفرمان إخوان فرمان پیغمبر إخوان درود إخوان السربي هاد خلاص كوتاي بهمشتك ديتن باشا كمال آيات ترمان هي بارزان كتنانت خواي قورة تنيا باسي إطاعي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم يعني باسي إطاعي خويناك لهندك لآيات كان بوغرنجي جرائلي فرمانكاني پیغمبر إخوان درود إخوان السربي بشوين كوتني بلين فعلي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دابيني لهندك آهات خواهي قورة تانيا باسي جرالي يعني جيبا جي كردني فرمانكواني بيغمبرك صلى الله عليه وسلم يعني خواهي قورة ده فرميشي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هرشي للاهان بيغمبروا هيا للاهان بيغمبروا بوتان هاتوا هرشي وما آتاكم الرسول يعني قشقيرة يانا بس قرآن دا قرتوا يان سنتيج دا قرتوا هر چي للهان پیغمبر وابو ايوه هاتوا كواتا سنتيج دا قرتوا قرآن جدا قرتوا سنتيج دا قرتوا خو بس قرآن خو سرچاوي قرآن بلين بابلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم تانيا سرچاوي قرآن نبو سرچاوي سنتيج هر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوية هر شتك للهان پیغمبر وابو پیتان قيشتبي فخذوه بصيغي أمر ولي بقر قبولي بكن جيب جيكن وما نهاكم عنه أوي كاتي ك لجيت لشوينة لبابتتر ك نهيتان ليدك قدغتان ليدك لهندك شد ها ميكن بجي بكن لا آياتك تربرزان أما هتحر زور زور رونو واضحة لسر شي لسر إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وإطاعي أو جالك الإطاعي إخوة كخواي قوردة فرميشي من يطيع الرسول فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني باشا أقربلين إطاعي بس تنيا إطاعي خوا واجبة شو معناه أقدميني لأبو أم آتا
يعني او كسانيك ام قصيده كان بابين تفسير اما تمام بوكن بابين تفسير اما تمام بوكن اگر قرار وايا تنيا اطاعي اخوا واجبه ادي اخواي قول لي رد فلم ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله يعني شي خزور واضحه هر زور زورونه خواي قرده فرميت اويك جيرالي پیغمبر خوا دكا وك اويك جيرالي خواي كردو كوات جيرالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جايا لقال جيرالي خواينا جايا جيرالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اويك اتو سنتكي جيبا جيبكي خوا ده فرميت شي كتو سنتكي او جيبا جيدكي وك اويك سي خوا جيبا جيدكي كتو قصي پیغمبر خوا درود خوا لسر بي جيبا جيدكي وك اويك سي خوا جيبا جيدكي بوي ليرة تنانات زانايا ده فرمون لروي حجيته قرآني بيروزو سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليك آستان ليك راسته لروي مكانته بلو بيغا ببليه كم قرآن دي أوجه سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي بلام لروي احتجاج واستناد إليه ولروي أحكامه لروي حكم لي ورقرتين قرآن سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لآستي قرآن ده بو لبرأوا چونك تنانت كاتيك فقهاء كدين أحكام استنباطا كان لا دقة شرعية كان آية بس دقرينا وقرآن أقر حكمك يان دوزية وتواو إيشان بسنتني أنه والله بو لبرأوا لواني حكمك لقرآن بدوزنوا مرام بو نمونا أو حكمة عامة بقشتي هاتوا سنت هاتوا تخصيصي أو حكمي كردوا كواتا أقر وكو من وكو فقيهك بس قرامة وقرآن والله حكمه كم دوزيوه هيج إيشن با باتشيا بسنة نما بيشن بسنة نيا حكمك لا قرآن أقر وامكر آية من حكم راستم ورقرت يعني حكمك هلية حكمك هلية چونك راست حكمك لا قرآن هاتوا بلان بعام هاتوا سنة هاتوا تخصيصي كردوا بمطلقي هاتوا سنة هاتوا تقييدي كردوا كواتا بويزانا عنده فرمون فقهاء كاتي كاستنباط أحكام كان دبي شف كان دبي هم دقة شرعية كان كوب كانوا أو جالس الضوئي تيجاش نقولي خويا لبو تفسير معناه هم دقة شرعية كان أو جا استنباط أحكام شرعي ده كان لو دقانا ببي أوي كابلن جوازي بخنا نوان قرآن وشي حديث ويك أخوي قرده فهمت وما يطيع الرسول فقد أطاع الله كوات زور واضحة يا ما قرآن هيك كي قرآني كتخذ بقرآني دادني يا ما قرآن كاك دور أم آية تنبو تطبيق أم آية تنبو جيب جيك ها آية كاني بيشوتر كباس ماك لا آية كتر كزور زور خطرناك وترسناك كخوي جورة سون دخذ ب جوري ذاتي خوي جورة برزان لقرآن بيروز كسون دخذ دو دلالتي هي يكم او شتيك سندي بويدا خود شتي غوريا ناكري لسا شتكي بچوكو بسيط خواي غورا سند بخود اما يك دوام او شتيك سندي بيدا خود اوش غوريا چوكا خواي غورا بوي هي سند با مخلوقاتي خوش بخود يعني مثلا والشمس وضحاها والعصر ها والسماء والطارق حتى دواي او انا همو يتشين والفجري أو أنا سند خارج خواي جورك سند خود بأسمان أسمان جورية سند خود بزوي بشاخكان هاتا دواي أو شيء بكات أو جورية جرينجي أو دلالتي أو دوم جرينجي أو بابتيه كسند بويدا خود ليرة خواي جورا نك سند بمخلوقات خويدا خود بل كسند بجورية ذات خويدا خود خو معلومة مخلوقات خواي جورا شن جورا بهر مخلوق بلام ليرة لم آيات خواي جورا سند بجوري ذاتي خوي دخول تفهمي شيء فلا وربك لا يؤمنون آخر زور خطرة لا يؤمنون أو كس إيمانيا النية شين أو كسك إيمانيا النية خواي جورا كسند دخول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيه خطابك لقال شيء ضميرك لابو شيء ده قريته لابو بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى أوكاتيك أتودك بحكم لو اشتيك لنيواني عندك هرشتك بيانا ويتن بقرين و
دبيئتو بكن بحكم ورازيبن بحكمتو بس أون ده لا والله زور زور آخر زور زور خطرناك أم آية دفرميت حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله. يعني تانية أما أما أما كفايتنية بلهم والله والله جاء من لبرا ومسلمان من مجبورم يعني ناتشارم أما حكم إخوايا حكم بيغمبر إخوايا مجبورم قبولكم بس براستي بدل منية بس براستي حزم لينية بس براستي بهم خوش نية بس يتر شدكم يعني لدلوا حزم لينبو بس مجبورم أمش لبازنا كدرجي خواهي قولي فرميت لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نبس هنده ثم لا يجدوا في أنفسهم يعني دبي لناختوا بدلوا درون توا يعني أم حكمي بيغمبر إخوة أم حكمي إخوات بي مقبول بي أقل بي مقبول نبي والله أتو إيمان التوا نية بنصي أمقسي إخوة إخوة سند خد بقوري ذاتي خوي انظر كسمعنا مثلا بافرتك بون منا والله لا تشكدك وحجاب دك والله لبر او يتر مسلمان مو من مجبور مو يتر دينك مو ام بيدل وبس بخو امنش حازم لي وكو خلك يتر جله بركه اي اما اما ما درت شي لو بازنا باشا كابره والله من حازم لي بس لبر يتر من بمسلمان مو ناچار ها دبي او فرايزان انجام بدم دبي لناخي دلتا وأدي رولي إيمان لشي درجة رولي إيمان لا درجة دركوي يعني تصور مرجني أرشتك من بين مقبول وأوجا قبولي أو وقتي أدي إيمان لشي يعني إبراهيم عليه السلام كاتي كخواي قورة دواي أو تامنا أوجا من دالة كي بخشي أو من دالة كواي لهاد كما كدلي بي خوش بي خواي قورة أمري بي كركا سري ببري يا ما بتشي تشي تشي كسك مثلا قبول لروي كيغاشني خومن ها دنيوي تشي كسك تقبلي ام ام فرمانه دك بلا شلون دكري اخر بو بو بو بمند بخشي اصلا عنده صاله من مندال من ابو هتا ام من دالات بي بخشين او ده دلم بي خوش بو او ده ها من دالك صالح او ده كيف بي دي استجبن بلا ورا سري ببرا بلا ما ما بيغمبري اخويا تنانت كراكشي كاتيكا بسياري ليكر فرمويتي افعل يا افعل يا ابا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او جاء خواي قرد فرمويتي فلما اسلما ايه ليرى خواي قرد بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اهر خواي قرد فرمويتي ويسلم تسليما ويسلم تسليما الاخيري نبي تسليم بي خواي قرد فرمويتي فلما اسلما كاتيكا ابراهيم عليه السلام كراكش هردوك يعني تسليمي أمر إخوابه إيه أما يا إيمان بوية مثلا هي آياتي بيشتر قلت مان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلا دبي بظانم لبرتشي وبوتشي ها والله باشا لصالحي من دايا والله بدل ما يان بدل مني أقروابي كواتمن دينكم هوا ومزاج وآرزو يخوما دينكم دين إخوانيه خواهي كم خواهي قورانية اگر وابي بلام اگر من خواب پرستم بشوين دين خواب كوم دبي هموشتكم بي قبول بي للان خواهو للان پیغمبر خواه مادم ثابت بوا مادم جيگير بوا كومالا آيات ترمان هي برزان ك خواهي قورا باسي اودك كدبي مسلمان رازي بي بحكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم و بقضائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر بخيراي هندك لو آتانج دخوي النوى يك لو آتاني هر أو آتا شمولي أوجدك حتى يحكموك باس مانكر لا آتا كتر خواهي قرد فرميت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله بس لا والله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله بس لا والله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يعني زور واضحة خواهي قولي ده فرميت او كسا ايماني نية يعني هر ايمان دارك چه نير بيان مي بي چه بياو بيان جن بي كاتي كخواهي قولي
امركي كرد فرمانك لان خواوه يا لان بيغمبري خواوه هاتبي ان يكون لهم الخياره من امري بل والله باب زانم راست اخوان ده فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي بس والله فلان كسيش او هذا لي والله ما فلان كسيش والله باب زانم بفكرك ليه بكم هو باب زانم ان يكون لهم الخياره من امري اختيار بنما كاك اختيار بنيه اگر تو ايمانداري تو مسلماني اختيار بنيه ما دام قسي اخوا وقسي بيغمبر اخوا موضوع شهاد برزان لم ايتانا همو قسي بيغمبر اخواشا نك بس قسي اخوا خو خواي قال لي راني فالم وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله بس فرمي ورسوله ادي اگر بيغمبر اخوا فرماني كر ان يكون لهم الخياره من امري او كات اختيار نامني من شيم تو شي فلان شي في صار شي بصحابه شوا بوي عندك لو صحابه انا كتوردب كاتك حديثك كيك حديثك كي دخوين دوا يان ايتك كابره دي يقول قال فلان وقال دي يقول من بيت دلم قال الله وقال الرسول توبا من دلي قال فلان وقال علان من بيت دلم خو ده فرمي بيعمر صلى الله عليه وسلم ده فرمي تقسي خلكي ترم بوديني وا كاتك قسي خو وقسي بيعمر خو هات ميدان سكاره ترهوي باطله بن اكر بيتو بيچاني قسي خو قصي بيغمبر خوابن باشا كخوا باسي منافق كانك طبعا بزانا جوازي منافق ومادار شيء ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا خو بقصة بزاركي أواني شوا وين دقود منافق كان ده ينقول والله إيه مبر وامان بخوايا بر وامان ببيغمبر هي وجرالي خواو بيغمبركين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين خواد فرمين أوانا إيماندار نينا كاكا أوانا منافقا باشا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم كاتي كدوان لذكره دبي رازيبا بحكم إخوة وبحكم بيغمبر إخوة إذا فريق منهم معرضون عندك لو أنا بشت لحكم إخوة بشت لحكم بيغمبر إخوة ده كان برزان أوها مو صفاتي أهل نفاق وصفاتي منافقة كان خواهي قولي لقرآن تسجيلي كردوا توماري كردوا من ناس أنا أوانا چون جوابي أم آتانا دانا وچون جوابي خواهي قولي دانا چون خوان لو آتانا بدر ديخن كأوانا أوانا واضحة أواني كاتي كحكم إخوان حكم بيغمبر إخوان قبولنا كان ها معرضون إعراضا كان رد كانوا أوانا منافقة كان زانا لم آيات أخواي قورا تانيا بحسي هرشدك هرشدك لو كساني كسربيتشي فرماني بيغمبرك أساسا تنانت بحسي سربيتشي فرماني خواناك أخواي قورا بحسي سربيتشي فرماني خويناك شكو هر يكشتا سربيتشي فرماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم سربيتشي فرماني خوايا إطاعي بيغمبر إخوة إطاعي خوايا وما يطع الرسول فقط أطاع الله او سربيجي فرماني بيغمبر جبك صلى الله عليه وسلم وك وهي كسربيجي فرماني شي كردوا خوي يقولك كردوا بو يا خوي يقول ده فرمي شي فليحذر الذين يخالفون عن امره ضميرك لابو شي ده قريتوا يعني عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم لابو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده قريتوا او ان دبي حرشيكي تندا قوريه خوي يقول حرشه لو انا دكا او ان باشاد بزانن با اغان ليبي او اني كسربيجي فرماني بيغمبركن ايه نتيجك چيه باداشتك او سزايك چيه ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم كدبي الا دبي توشي يك فتنة وبلايك ببن لحل الدنيا وعذابي سخت شاوري عندك لروج قيامت لا آيتك ترخواي قورا كباسي ببروانك باسي كافرانك كالروج قيامات تشبو بهوي اويك او كافرانا تشونا دوزخ نتشونا بهشت هو كارك تشبو خويا قال ده فرمي شي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا سبحان الله يعني باسي سربيتشي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم باسي سربيتشي خويا قال انا كالينا خويا قال فرمي شي او كسانيك ببروان اوانيك كافر بون اوانيك بروان با بيغمبريان نهينا لروج قيامت خزقاد خازن كاوان سربيتشي بيغمبريان نكرد بو
باشا بوي شوينيان بو بو ها وعصوا الرسول دلي لو تسوى بهم الارض يعني خزقاد يا اخوان دلين والله ببنا وخول بس لو عذابه سخته رزقار ما ببي اي اوانا برزان اوانا سربيشي بيغمبريان كردوا لا دي سال لآيتا كترك أخوائي قورة باسي كافرانك لروج قيامت لجهنم أخوائي دا فرميشي إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا أخوائي قورة نفرت لببروانك وعذابي دوزخيان بو آما دكردون خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ببردامي لدوزخ دا عذاب دا تشيشن وهيج كسك بهانان دا نايتن يوم تقلب وجوههم في النار كاتيكا ندمرن نزندون لو بينك دمرن زندو دبنوا ك اودي اودي ذكرن لناو بلين جهنم او زياتر عذاب بتشيشن هلو كاتل سزمان كافران خويا فرموجي يقولون تشدلن او كافرانا ببروانا تشدلن يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا يعني بس اطعنا الله او انا بس ده قلت خزقه بس جرايلي خوامان بكردبو لا چوك اوان او كاتا چاك ده زانن جرايلي بس خواي قورو بس جيبه جيكردين القرآن بكال كيان ناهي هر جيان دوزخه بي بلام جرايلي خواهو پیغمبري خواه او كاتا رزقار ياندبو خزقه اما جرايلي خواهو جرايلي پیغمبري خوامان كردبو لدنيا بو او توشي ام عذابه نبو نكبس جرايا الإخوة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول سبحان الله خواي قولك باسي فرعونك فرعونك لنتيجة خواي قولك غرقي كردو وبلين كيكك لوانيك عذابك زور قوريه إلى جهنم بزان لسا الزماني يعني خواي قولك وصفي فرعونك هذا فرميشي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كخواهي قولنا ليرا خطاب لقى المسلمانانا من پیغمبركم بو ايوة ناردوه كشاهده بسرطان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا چون من پیغمبركم بو فرعون منارد كموسايا پیغمبركشم بو ايوة نارد أي مسلمانان كمحمد صلى الله عليه وسلم كبيت شاهد بسرطان فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ايه فرعون سربيتشي فرماني موسى كرد جرايلي پیغمبر موسى نكرد ها بشوين پیغمبر كماني نكوت كموسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول نيفر فعصى فرعون الله كوانا هم دلالة ك يعني إطاعة الرسول هو إطاعة الله عصيان الرسول هو عصيان الله أوانا هم نا آياتك نا دو آيات نا ها اوهموا آياتنا دليلي چين دليلي اول هر بخيراي خالي بينجم من ماوا اوش اويك يعني خواي قورا سبحان الله باسي سيشت من بودك لقرآن سيشت كبويتا هوي اويك خواي قورا منتك بس المسلمان يعني چي خو خواي قورا نعمتي زوري كردوا بسر مسلمانان وانيا بلانبوچي بس لو سيشتا خواي قورا منتك بسر مسلمانان دلالتك ايش يا لبراو او سيشتا زور قورا وكو قوتم نعمت زورا لبسر مسلمانان بوچي خواي قورا منتناك بسر مسلمانان لهمو نعمتكان بوچي بس بوسي نعمتك شكا اوسي نعمتك يكلا نعمت يكلا لو يتر قورا ترا يكم دلي كاتيكا خواي قورا هدايتي انسان مسلمانا ده يعني كاتك هداية إمي داوة لسر الراس أما نعمتك زور قوريك أخوائي قوري أم نعمتك لقل زور كسينا كردوا استزور كس ها ببرواية ملحدة بيدينة كافرة بلام أخوائي قوريك إمي داوة مسلمان أما نعمتي هداية زور قوريك باش أخوات فرميشي يمنون عليك أن أسلموا باسي منافقة كانك ده فرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم ده زاني منافقه كان منتد بسره كان دلين امام مسلمانين ها قل لا تمنوا علي اسلامكم تشبيه امبلي بل منتد بسر ما كان كيوا خوتان بمسلمان دادنين بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين
اگه اگه بیتو که و درود کن و منافقا و با ظاهری برو کشید الان امام مسلمان بوین بلام اگر اگر گری مانا ای و ایمان تان هبی خوامنت تان بسرکا نتو دبی منت بکی بسر ایم و بسر مسلمانان و بسر خواهی گورکا اتو خواد پرستی خوامنت بسرکا که خوا هدایتی دای نعمتا که او نگوریه شانی اویه که خوامنت بسر بک اما نعمتی هدایه نعمتی اوی کاتی که ددبتا بهشت انشاء الله همومان کده چینا بهشت چون نعمتا کی گوریه خواهی گوره منتا که بسر مسلمانان اه لسزاری او کسانی کده چینا بهشت خواده فرمی چی و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون رو انشاء الله لو کاتا اوها برانبر یکتر دادنیشین و باسی او روجانه دکن لدنیا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قفتو قودك قصدك لقال يكتر هذا لين شي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إما لدنيا لناو كدجيان ناو أهلو كسكار ماندا أما دا ترسان لخواهي قورا دا ترسان لعذاب خواهي قورا أما دا منظاني ري هدايات ما ندوزي بوا دا منظاني أما ري حق ري بهشتا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بو اخوای گور منته کی زور گوری بسن مدا هینا ک ایمی بردا بهشتو ایمی پاراس العذاب جهنم کاتی کدا چیا بهشتش نعمتک او نگوری ک شانی او یک اخوای گور منت بسر بک ادی نعمتک ترکا شانی منت کردن الله اخوای گور نعمتی ناردنی پیغمبر اخوا نعمتی ناردنی پیغمبر اخوا یک کلو سی نعمتک اخوای گور القران باسک فرموشي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين زانة بريزان لقد من الله على المؤمنين خواي قورا منت بس الإيمان دارانك لسات نعمتك إذ بعث فيهم رسولا كاتك بيغمبرك يان بونارك بارزا تنياني ناردني ام پیغمبر لبو امتي اسلام لبو مسلمانا لبو ايمان داران اما يكك لهر نعمت قوركان كخواي قورة بسر مسلمانان و ايمان داران دا كردية كشاني او يكا اما سفاس قزار بين كشاني او يكا خواي قورة منتك بسر مسلمانان باشا اگر بيتو سنتك هیچ پیوندی بمنا و نبی هیچ پیوندی بدين و نبی هیچ پیوندی بشرع و نبی هر خيرا ناردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ده گوره بي او ده گرنگ بي كخواي گوره منت بك بسر ايمان داران بسر مسلمانان سنتك اي كوتاي پياد بيت لوفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هش پيوندي بما و نما بي تنیا ايما اسا قرآن لبردس مانا و هش پيوندي بان بدين و يعني بسنت و بحديث و بپیغمبر و نبي صلى الله عليه وسلم ادي ام نعمته او ده گوره ده بي او ده گوره نا والله هش او ده گوره نيا اگر واه اگر واه او ده گوره نيا بلام لبر او سنته كي لقل ما يطارج قيامت اگر دسمان بي وقرد اما فوقان عذاب السموم ان شاء الله لروج قيامت ها يمن الله علينا لروج قيامت كذا ما انبت بهش ان شاء الله ويقين عذاب السموم اگر دسمان بسنته كي وقرد بو يقرنقا بو يناردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجرد بعثتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكك لنعمته هر قورة كاني بخواي قورة بسر مسلمانان او جا خواهي قورا وصفي پیغمبرك بروناچي يعني لقرآن دا يعني وصفي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم بچي بروناچي خواه فرموي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور يعني ام پیغمبر روناچي بو ايوه يهدي به الله بچي با پیغمبر صلى الله عليه وسلم من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بوي برزان آخر خال أوش أويك نكتن يا خواي قورا لقرآن بيروز باسي پیغمبركي كردوا و پیغمبركي بقوري زانيوا أما نا بل كواجبي كردوا فرضي كردوا بسر إيما وبسر هم مسلمانان كده بي إيمش تعظيمي بكين ده بي إيمش بقوري بزانين ده بي إيمش بلو بيقو مقامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور قوري بلناو ظلمان اگرنا نكتني يعني خوا پیغمبري بقوري زانبي اخر معقوله من بقوري نظانم
آخر أجر من سنتكي من سنتكي أو مقبول نبي أجر سنتكي أو مرات كرد بيتوا أما شو جوريك شو تعظيمك لأبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوا أو ها جوري كرد بي لقرآن باسك أو باسي جوري أو كو جوري كرد بي أما واجبي كردو لسر منش كجوري بكم بلام لا لا لا لا همان كدا بروان بس سنتكي نبي أما شو جوريه لأبو لأبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو إخوة فرموشي فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كين أوانيك سر في رازن لروج قيامت أواني تنيا إيمانيا بهناوة نو الله نك بس أواني تنيا إيمانيا بهناوة إيمان بتنيا كفاية نية وعزروه ونصروه كوكو زالين فرمون يعني عظموه ووقروه يعني بقورب زان بتوقيره وبمقامك برزوة ما من ليلة قلبك كان لا آياتك اللي تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه يعني تعظموه قوريبك ها باشا يعني لا لا سورة حجرات لا سنتاي سورة حجرات خواي قورك باسي أودك كخطاب لقى الإيمان داران برزا إيمان داران بس صحابة دقرتوا يعني أي مجد دقرتوا همو إذا قرتوا أوي كخوي بمؤمن ومسلمان ده أدنى تاروج قيامات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي إيمان داران نابي تقسي هج كسكتر حكمي هج كسكتر فرماني هج كسكتر بيش بخي بسر فرماني خواه بس ناو الله خواه وبيغمبر خواه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله لم آياتا خواي قورا كذا فرمي دنك برز مكنا وباحة بسر يعني لحضوري في عمر صلى الله عليه وسلم دنك برز مكنا يعني دبي بأدبوا ها ولا تجعلوا ها دعائكم كدعاء بينكم مع بعض يعني كاتي كخسل قال لي كتودا كان بوشي وازاش اللي قال بيغمبر مكان صلى الله عليه وسلم أما لواني بلي أمام بس لي بصحابيه وانيا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي شكو خوي سبع عمر صلى الله عليه وسلم زين دنيا لنا وما ندا بلا مزانان وكده فرمون هركاتك كتو يك فرمودش كصحيحة كتو بدلت نابو قبول نك تردت كرتا وبهر بيانوك وكو أويتو قسي خوت برس كدوار حضوري في عمر صلى الله عليه وسلم أما يك دوم زانان دفرمون شي دفرمون تصورك تنيا دنگ برس كرنا ولا حضوري في عمر صلى الله عليه وسلم اگر ببيتا هوي اويكا كردا وكاني انسان مسلمان بوچال ببيتا ادي اوي او كسيك ك سنتك ربك تو دبي دبي او مصيري تشبي واضحه خدا فهمي شي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون مجرد دنگ برس كرنا ولا حضوري في عمر صلى الله عليه وسلم اگر ببي تهوي اوي ككرده وكانت بوچل ببي ادي اگر سنتكي ردكيوا قبولنكي برواد با سنتكي نبي بشوين برنامكي نكوي ادي دبي مصيري او كسچبي نك بس كرده وكانت بوچل اصلا هر لبازني اسلام درج بو يبرزان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا و خواهي قورا اونده بس شانازي لابو پیغمبر خواه درود خواهي لسر بي كلا قرآن پیروز دا كاتي كخطاب لقل هر پیغمبر دكا خواهي قورا بناو ناوي او پیغمبر ديني ها يا زكريا يا يحيى يا عيسى بناو بلام كخواهي قورا خطاب لقل پیغمبر كي محمد صلى الله عليه وسلم دكا بناو نا دا فرمي چي يا أيها النبي يا أيها الرسول أما تعظيمة أما قورية يعني خواي قورة بقورة يعني بقورة معاملة يعني أوها معاملة اللي قال بيغمبرك صلى الله عليه وسلم كقورية قورية دكا تعظيمي دكا وواجبي كردوالة سليمك هي مش قورية بكين تعظيمي كين هاري باشا أما شي قورية كمن بشوين سنتكي نكوم بروان بسنتكي نبي سنتك رد كموا قبول نكم أما بيريزية يان قورية أما أو باري بيريزية برامبر في عمر صلى الله عليه وسلم بوي بارزان أما كاد ما انتوابو بسري شو بلين قصة زورة
اما ان شاء الله لا درس داتو دين كمال خاله تري جرينج ماوا اوي كي اس تي ام لم درس بس ما كل بشي وازك قشتي بس حجيه السنه ما كل قران كاك اما قرانا اگر تو برواد بقران هي والله دبي برواد بسنه شبي شو كما قرانا امرت بيدك دبي برواد بسنه شبي اگر رازك اگر رازك برواد بقران هي هتا استهر شي اوي كباسم كركا قطريك لبحر كان نمونيك همو إلى قرآن بو كباسي بلغيتي وحجيتي سنو قوري في أمر صلى الله عليه وسلم لقرآن دا كواتا واتباعي في أمر صلى الله عليه وسلم جرائلي في أمر صلى الله عليه وسلم كواتا أما همو دلالتي شيء دلالتي أويك أما قرآن وسنة في أمر صلى الله عليه وسلم هردو كيان بيك وبسراون تووكري يكترن هردو كيان سرچاوي شريعة إسلام سرچاوي كم قرآن سرچاوي دوام سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنتي صحيح أو كثابته راسه درسته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: پاداشت و گوری نویجی هینی. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. وتبيغ مريخوا صلى الله عليه وسلم دفرميت هر كسيك دزنوجي كي جوان بگريت پاشان بچت بو نوجي هينيو جوه بيستي و تارخوين بيت و هر وها قسنكات خواي گوره لتاوانكاني ام هيني بو او هيني رابردو و هر وها سيروش زيادش خوش دبيت. ومن مس الحصى فقد لغى و تا اوي لكاتيك دا امام لسر من برا خوی بزیخه یان ورده برده که و مشغول بکاو دستکاری بکات اوا پاداشتی جمعه که هل دا وشیت و بو نویجی نیور رو. عن سلمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واتب يغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرميت هر كسيك روجي هيني خوي بشواتو ببيتو أنا خوي باك بكاتوا ورون لسری بداتو خوی بون خوش بکات پاشان برواد بو مزگوتو هنگاو بسر کس داننید خلق نارحد نکات پاشان اوی لسریتی نویش بی کات وکات یک امام تاری دا بیدنگ بید او خوای گوره لتاوانکانی بینی او دو هینی خوش دبید. عن اوس بن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. وتبي غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرميت هر کسیگ لروجی هینی دا خوی بشواتو غسل بکات و بچید بو مزگوتو زوب رواتو لامام نزیگ بیتو و قصو خوی مشغول نکات او به هر هنگاوی کی کنابیتی بو مزگوت پاداشتی روجوی سالیکو شونوی جکشی بودن اسرید امش بلای خوی گورو آسانا. عن اوس بن اوس الثقفی رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وتأوسي كري أوسي ثقفي دفرميت جمل پیغمبری خواب و دی فرمو هر کس یک روزی هینی خوی بشواتو غسل جمعه بکات و زوب چید بو مزگوتو بپی بچید و بسواری نچید لامام و نزیگ بیتو و جوی بگرید و قصو لغو نکات او به هر هنگاوی کی پاداشتی سالی کی دزدکوید و هر وها پاداشتی روزی سالی کو شونی جکشی لگلابید.
1: سنة كاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومز قوت دو خوششتن كسنتي چي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت. سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام. پنج خندني صورتي الكهف هركسي الروجي هيني صورتي كهف بخويني نوری چی بودا دجرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که. ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا.

0: محمد.
1: كتاب الجمعة، باب استعمال الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نامي هيني جمعة بشي بكار هيناني رون بوسترشان كردن لهيني دا. سلمان فارسي رضي الله عنه دا فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: او پیاوي لروج هيني دا خوي بشوريو تا بوي بكري خوي پاكو خاوين راگريو سرو ريشي خوي شانب كاتو روني لقجي بدات، يعني لو بونا خوشي كهيتي خوي بون خوش بكات. انزا لمال درتي بسرشاني كز باز نداد، لهر شوينه بوي کران ويجي سنتي كردو لپاشان جوه لوتار بگري، او اخواي گوره لگناه تاواني نيوان او هيني و هيني داها توي دبوريت. باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دي فرمو: ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسيارتي خوتان بسر جير دستكانتان، پيشواو سر كردكان شوانن بسر او قليل جير دستيان دايو، پياوي شوان بسر مالو من دالي خوي، وآفرتي شوان بسر بر پرسيارتي لمالي ميردي، وهروها نوكرو بند شوان بسر او مالو ساماني كالجير دستيان دا لمالو ساماني بسر او قليل جير دستيان دايو، پياوي شوان بسر مالو من دالي خوي، وآفرتي شوان بسر بر پرسيارتي لمالي ميردي، وهروها نوكرو بند

0: الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنديه چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيگمان پيدا دريت وبپنزا آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخويندري لنويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هينين ويجباني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها واتكاري بو كرد وريقهي بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي: پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لزيگا كي هل بسينيو خوي لزيگا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك به أواقسي بيزيد كردوة.
1: پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باشترین روز که خوری تیدا حالات بید روزی هینیه. لو روزه دا آدم درست کراوو، لو روزه دا خرای بهشتوو، هر لو روزه دا لیکرای دروا. و روزی دوائیش ناید تنها لروزی هینیه.

بخيل او كسير كرلايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت.

0: أحمد.
1: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك ذن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لبد أزيتنا خوشي نبى لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك ذن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خواب صلى الله عليه وسلم دي فرمو ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسياريتي خوتان بسر جير دستكانتان پيشواو سر كردكان شوانن بسر او قليل جير دستيان دايو پياوي شوان بسر مالو من دالي خوي وآفرتي شوان بسر بر پرسياريتي لمالي ميردي وهروها نوكرو بند شوان بسر او مالو ساماني كالجر دستيان دا لمالو ساماني قوركيان.
2: پیغمبر عليه الصلاة والسلام افرمي: هل شوي دوائن يجي مغربي روشي تين شما انساني مسلمان ابي خوي حاضر كابو خوي اندني قرآن اگر شوكي تي نكرا بيانيكي او اجبريتي لصورة كهف كبدوشي وازو دور رواية سعيدي كري خدري رضاي خوالي ابي سعيد انفرمو دا وما نقلك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق. هركس الشوي جمعة لدوين يجي في الشم ومغربكي بشوي جمعة حسابه هنديك ليواتي يجن لدوين دوان زي شو باب وساعاتي أوروبا وساعاتي مع شوار قردنا أوروبا وندي بدين ونية كخور أواب الرجي في الشم ايتر روجي جمعة دس فيك صلاوادان دس فيك ابي خوتي بو حاضر كي بيغمر عليه الصلاة والسلام افرمي هر كسيك ام صورتي خوينت ابيت النور بوي حتى اقات مكا ايتر حسابي خوت بك لفرموديك ترى همان صحابي بريز نقلك افرمي: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له ما بين الجمعتين. هر كسيك امرو صورتي كهف خويندوا بو أجرو باداش حتى هفته داهاتو إن شاء الله بو يبوت نور الرناكي إيماني. أو جا أجر كسيك إش ألي ما موسى من نازان بخير مو تو هر روجي جمعة ليدي براسي خلق زور خمسر دل عبادته براياني خوم كاكا موبايل تي سي هموش تيكا كي دا صورتي كاف داونلود كلنا موبايلكت أجر ناج زاني بخيرني تو بارتني قرآن بكري بچل هزار كوها سين بو ماني دروس كلا ماليان آوا بخوا هدايتيان دا قلمك آخي تباني اي خيرني تو توشو توانين لقل آوا بخيرني تو جو لقرآنك بقرو هر بنيتي اوي كقراءتك لقل آوا بخواي قوري إن شاء الله او پاداشت بو انوسي بو اما براسي زور زور خمسر دين لم خيره قورانا اما خيره كي عجايب براياني خوم بو همو من دواي اموتاره اوي جوي لمن ابي عزرت نية بو قيامت بلي والله كاكا نمزاني لدوين يكا شو چيت كردوها تائسة چي امتيازيك چي ايشيك چي پروژيكي قورتها بو ام خيرت لدس خود دا يستشا تاوكو مغرب اتواني بيخيوني هولدن براياني خوم هر کسي لأستي خويوا بارو زخيري قيامتي زور تركا بالانسكي برزوكا بو قيامت ام روژه روژيكي زور زور مباركة. دوام شد انساني مسلماني خوتان آساي براياني خوم هندك تاني ايسا ديبونيوش اي اخ بوچي بوچي اون تاخير دي بونيوش دو هفته پيش استهاتم غلط نبن 20 دقيقه اويز بو دوانزا بالرواب كسينه فر لمزغو تا نبو هر اوني من هات ما بان من بر بس اون نقبتي بس بو خيركتنا يعني انجا خلق بلي شاودي شي تذكر له مالوا سي تلفزيون تذكر للصلح بوي يعني تو روجي جمع روجيك ابي انساني مسلمان خوي بو حاضرك دبرام نيو ساعاتي ما بونيش ببرتاورة بونيش صفية كم بقره هرنا دوام هرنا سيام لناو نيو جاكيا لناو او نيو ساعاتي اتواني حوت هجركا عاد نيو جي سنت بكي صد صلوات الذي داري في غمر بدأ عليه الصلاة والسلام خيرك زور جورد بو أنسري حتى صلواتك بوي أن يرن صلى الله عليه وسلم أم خير أنا بولا دس خود أدي فرمودي كتر همان صحابي خوشويس أبي سعيد خدري أي جيرتوا أفرمي إذا كان يوم الجمعة روج جمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد ملائكة مباركة كان خادين لبردم أو درجي مزجوت أوستن فيكتبون الناس ناو أنوسن ها شون أرويبو إيشيك ناوت أنوسري آوا ملائكة كان سجلي عن بيو ناوي فلاني كري فلان أنوسن فلانك الساعات أو نهاد بو أويل الروج قيامتها باداشتك تورقري أفرمي من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله ألي رج مرتبكية تو تأخير دي يسا أوي أها يسا من قصاعكم أوي دي ملائكة هالا جولو لناو مزقوتها دانشتو يتر ناو نسي نام يعني هر كسيك دواي إمام خطيبتي سلام عليكم مؤذن باني دا إيتر ناو نسين نام يعني أجري جمعكت لقى أبي أو بزاني لبروي عزري شرعيت نبوة لما الله وبيت هل الشاشي بياني ونتواني خود بشوري نتواني خود بقوري نتواني فرياي مزقود بكوي ليت شعري موعدة تبوايا لقل كاربا دسيكا ليت شعري موعدة تبوايا بودو سطة زار ناري شافي بري مربز على الشاش بياني واللي يوبو يانا زوريك ماني هي للري ربع موچيا سياركي وراء قرر وامري بلام آما دنيا لكاتي تايبتي خويا بيبون يوجكي بو ادا كرني آما دنيا ويسيني براياني خوم بويا افرمي لفرمو دا صحيحة كيان ناوكان انو سن هر كسج ببيي بلي خوي خواهی گوره لوانه من بجیره لدوائی بیسنی ام فرمودو پله من برزوکین لوانه بمان نوسن که وهای یکم و دوم و سیم و خلکان یک بین ناو من نشر بکره للای ملائکه و سجلی جمعه من بجوانی برزو بیبو آسمان بویا افرمیه فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة یکی کیتر پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هی انا چون هشتریک اکات خیر هی انا گایک اکات خیر هی انا مریک اکات خیر هی انا دیتا مریشکی کو دوای او دیتا چولگی کو دوای او دیتا هلکی کو اوانی تاخیر دی نه نه نسری د بزانه برای خوم بو چی ام خیره گورل د سخومان بدین بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیکا امیان ابي غایتی او بی ایتر منو توی مسلمان بیر بکینوا افرمی فاذا اذن المؤذن وجلس الامام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتك وها امام هات السر من بركه مؤذن بانی دا کتیبکان ان دا اخنو دین جورو او دوای او ان دیت ایتر ناوی نانوس لیو ملائکه تکان لگل خلکا اوانی که وها بجوانی هاتن بو مزگوت جو اگرن بو ابراینی خوم آگاتان للغو لعب بیت زور یکتان ایکن براستی خود بکتان بطال ابیتو براستی خود بکتان بطال ابیتو ابی بزانن
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما بشي خوشوردني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات
0: پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام أقادر ما نكادو لن يجي فرزكان دان يجي جمعة بتايبت من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغو الكسي إلى روج جمعيا غسل بكاو خوشر دني سلتش بكات بهردو كيوا فاشان زوب روابون يجي جمعة بفيب رواب سوالي هيتشتين بي نزيش إمام بيتوا وهيش قصي نكاهتا نيجك ثواب بي بهمو هنگاوي شي برون يجي جمعه رويشتوا كتب له اجر صلاه سنه اجر صلاتها وصيامها وقيامها لروايتك صيامها وقيامها بهمو هنگاوي شي نيجي صالح كروجي صالح شي بونس راوا امسرو اوسر كواتاقل هزار هنگاو دور بي لنيجي جمعه ابو مزقوت هزار سال نیش، هزار سال روجود بانو سلام سر، ولی استریج دگریت و هزار سال نیش و هزار سال روجود. بگر من راحة في الساعة الأولى، أو كسيلة ساتية كم دا لا ابن قيم لزاد المعادة، أو يأوباس يك احتمال سعد دونيوي إيه ما بويان ضبط، كافر مهر كسيلة وكاتاب رأب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام. وكوايا وشتيشي كربيت قرباني او الى ساتي دواتر داب روا وكوايا كمان جايشي كربيت قرباني كواتا قال حزك يهمو جمعيه وشتيك بقرباني زوره ساتي دوم دبيت مانغا سيم دبيت مر شوارم دبيت كلاشير بينجميش دبيت هلكه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا مد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

0: اگر امامي ابو بكر تان دانا ابين قويه لديني خويا والله لبدني خويا لا شي خويا بهزنيه اگر عمر تان دانا دوائما اذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله قويا في بدنه اذا وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا اگر امام علي تان دانا او الرنشان درتان ابي ورقتان بورشن اكاتو امر يوم اتاقر شي صافي كتيا وشي ازور اعتمادي خاسر ما ورده ناويتي قرن اويا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم نيود لدواء من امس يانيان يا امت شوارا نا فرمو اقر اميان تانكر اوا ابي اويا تانكر اوا ابي اويا تانكر كابو يقدان لدواء او ديت افرمي بما تي اقين وعلماء بابلن جمهوري علماء رأيان او هاي كابتن هاي يك امام هبه و او امامه بيويس اكاك ومال خصلتي زور قرنجي تيابي بوي امتي اسلامي لجدسيا بارز راو يكم دانا ابي هركس ابو بسلطاني مسلمانان ديني مسلمانان زور اقاي لدين بيو بارز غاري لبكا هاني خلق بابوي كردوا بدين كانوا اهمالي تيانكا هيبتي مسلمانان ببارزه امتي اسلامي اقر هيرش يشتكات السري ام بارز غاري لبكا أعداكان الدين أو أني دجب الدين أو أني دجب نفسي مسلمان بمالي مسلمان بالرأيان قري واجب لسري أبي ولاتي مسلمانان آودان كاتو مصالح كاني مسلمانان بتشاكي سيركا وبورياي شوارم أبي أجاي ليبي سناني دين والربازة كاني دين زندوكاتو داين التحريف نيالا كزياد رويتياك وكم ترخميتياك أبي اموالي مسلمانه پاريز راي بهلته نابه زياده رويتياكه نابه كم ترخميتياكه لو ورغتنا بهمان شواز لبخشينا بهمان شواز ابي ياساي مالي طبعا لدينا زور اعتماد لسر عقل دان را ياساي مالي لدينا قد دان را شلون توزيع كره هميشه خليفه مسلمانه يا امير مسلمان توزيع كره استشهر او هاي يعني ياساك منيه بنمون مثلا كمال مسلمان كوبنو كسي كنا قوري خوين مالية وجماعتك وتدسي أم كسا شون توزيعيك بتشش شوازة ياساك ما نية بلا بمش شوازة وتوزيعك همو اجتهادات بوي أفرمي بزور أجيلو بسنة الدين بكات زيادة روينك كم ترخمينك هندي كسب زور باريلي ورقر زيادة لحد يخوي هندي كسب زور تري بدات لا يكساني محاولة بكا بيادة بكا أجيلو مظالمان بك الرؤدا أجيل أحكام كان بي لنيوان خلقها داد قريبك انصافيها بكاتك وبين خلقها كان كشيان تيكو تجيهي كردو زور اقاي لحدود كان اخوابي حدود كان بارزقاري لبك او كسي كوا تجاوزي كردو لحدود اخوا او كسي تقصيري هي بهموي اقاي لب حوتم ابي بزاني كيدا اني لجردستي خويا امين كان جردستي كين سيري خزماياتي وسيري رفيقاياتي واناك سيري هزو توانا او كسا مصماناك كدايني ام خالانه واجبه کی زور گورن سلطانی مسلمانان ابي ام خالانه تیابه انجا اليرو امتي اسلامي كه تو سرقه چكاني خو دروس ابي تو جاريشتر افرمي اگر هر كاتيك سلطانی مسلمانان ضعيفي کي ليك لم خالانه تيابو اگر توكبه بول خالكانا واجبه لسرد چون نيجو طاعتك ا او جرايلي اوك بمو لخصي او لنات طبعا شتيك هي زور قرنجة مثلا قوري لمالا قوري لسلطان ودى صلاة دار وغلاتا لا مجيم مناقشنية يعني اما يشك لكيش قوركاني اما الامر الصحوة الاسلامية اما يا ادابي تيقيشتن لامارات ما نية بو يزور طبيعي سيركي لسر همو مثلا كتافيه بتشوك هاتشي خلق قصاك ناقرت ابو علماء واهلي خبره لو مساله حتى لما لا دي قد ادي باوجيت بريرك درك اكبريرك شيء غلط بيبي شوينيك اي شلون النوجا سم النوجا امامك غلطك اقر هاور ماكر سبحان الله فاين ابو ورت لسه غلط يقول الرشد واجب للسلف بيبي شلون غلطك او ابري اجري شي دسك واجب شي للسلف بري ابيش اجري دسك شكو اجتهادي امامك اخواني اجتهادي مامومك لدوا مسألة دا صلاة داري شرعوها مسألة مالي شرعوها بوية اگر هاتو بينيد لم حوت خالية أميري مسلمانان خليفة مسلمانان پارزگاري لما أنا أكر واجب لسر حقك خواه بسرت وكا إطاعيكي تو جرالك أم فرمايشتي بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي السلطان المقصد بشيك الأخواب قور الزانين كأقرز السلطان وقريك داد قرب قوريك عادل بشيك الأخواب قور الزانين أقرت ورزي اللي وقري جاب زانا بوي إما أمتك أواش برزنين وكو أمرو حركس أبوه قصة أكابوش يوازنية والله أمير إيمان داران هبه لما لكي خوشتا ورتي بكي بران بري قناه باربي لبروا كسي مسلمان أبي لم حالة زور بول بتأتي أمر صحوة إسلامي ب همجة التحزبيات همجة التحزبية كوهاي كر هم كس قصب كلا أجرنا تو أميرك وجوريك الدانا وأم طريقي هالبجارني أمر أو أنا وهاي كر أو هيبة جورب شوكاته أنا هلا بوي إما أبي زور بوريه لما مسألة ما ملكين وأجمع ليبي بوي أفرمه رضا ورحمتي خوي ليبي أفرمي أو مستوجبا طاعتهم ومناصحتهم أبي دلصوص دي بويان أبي طاعته أبي أميراني كبوش يوازن إنجا أبي براسي كل محبة ميلي خوت بيداب بلام أقر هاتو أم خالانا كم ترخميك أنت يا أبو ليجي كان أفرمي واجب لسرك نصحكي أمش غريبكي هولي لقلا بدي محاولكي أم خالانا خللنهن أفرمي وأو خليفة إيش خوي أو أميرة خوي بو خوي لم خالانا قرم خالاني برايكي نبي خوي قناه بارا بيتي أو عقاب أدري للروجي قيامتا لسري أم آيات بيروزا أفرمي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا خواجل جلاله دا صلاة دارا بويك عذابتا مبنر لسرتانا ولا خواردانا يان جلي شيعتان لبركة يان جلي بارشة بارشة بونتان لبركة أفرمي علماء فرمي أنا أما شي يعني عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أفرمي دو تأويل ودو تفسيري هي هندك فرمي أنا من فوقكم يعني أميري خرافتان بوانير هو عذابك خواه جل جلاله أميري خرافتان كعقوبة دا عقوبة أداب أميري خراف لسروا أي أويك لخواروا عقوبة أداب شيء بعبيد سوء أو عبدانك لما ملكتهن لخواروان أو الخراب يعني بزمان كتير شو كنت من دوجور قلاي مسلمان هي قلاي بيت من هي أسرة من هي قلاي خلافة جورية لقناه قلاي أسرة شهر أو هاي وأكاد كجوري مالكة ظلم دليفك باوكة كظلم دليفك عزيت دودا يعني أولادك بعكسه وبرامبر باوكك أو بريت لو عذاب للسر ويا لخوارو أفرميه هندي كيش فرمي أنا مسألة من فوقهم بريتيل للرجم بالباران تان أكا وخسفيش لجي قاتش تان وبناخي عرس تان أبا مجاهد وإسعيد كل جبير أو أن فرموا أو يلبسكم شيعا أو يجدو تأويله أفرمي هركسة تان شوان أهواء إخوي أكوياتو هركسة بلايك أروا هندي كيش فرمي أنا والله أوفتنا كان تيتان أكوية بشيوازك وها بارشة بارشة تان أكا كمجاهد واي فرمو كوابو ممكن إنسان أجر لنا دولتك أبو سريكي بهزو صادقي نبو حتما بقرر بنفسي خويا بزاني حكم الله هلا هي بشار سريكا قنام عذابك للسرودي هو كاريكي لخواري شو بهر هو كاريه يان أجر بارشة بارشة بو مالكة بارشة بارشة بو دولتي أمتي بارشة بارشة بو هموي خللك خلل أو في تنانك الرتي أكن هموي خللها أفرمي خوشويس للرواياتك هاتوك هج أميرك نيك بيت بوسر قومك وظلمي عن ليبك إلا للروجي قيامتا دستكاني أكريانا قردني أم دستاني تون أولا قردني جيربون كردا وچاكا كاني وهاك أم دستاني بكنويا دستكاني بطواوي لقردني قفاتك يان أي خنكينا يان دسي بر الله أكن أفرمي باشترين أمير كام أميرانا أئمة كام إيمانا كام إمامة زور باش أفرمي أويك إيو أوان تان خوش أو أنش إيو تان إيو أن خوش خرابترين جوري أئمة وسلطان كامانا أو أنن كإيو رقتان ليانا أو أنش رقيان لإيو إيو اللعند لو أنك أو أنش لعند لإيو أك أفرمي دي أما زور طاو والله أجر أميرك أمير بيت
1: سلطانك سلطان بأبي إيمان داران خوشيان بي وإيش إيمان داراني خوش بي بعكسي شو بوي عمري كوري خطاب ناميك نسيب وسعدي كوري أبي وقاص فرموي إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه بخوا أقر خوا عبدك خوش بيز لاي عبدكاني لاي مخلوقاتي خوش خوش بيسي أكا دي سيري منزلي خوت كأيس علنا وخلقه شاني خوش بيز ولاي خوا وانا خوش بيستي أو الدليل دي هرشتي كتهل ناو خلقا وصف وثناء ونبزان لسري شو وندته بهوي محبتي خواه اللي رناوي كي جواني داويتت يا أما خالكي زور قرنقا حتى بو خومان يعني غير أميريش خومان هر يشك لئيما چنك خواهي قورة جار جواند بو أدا چنك لناو كومالغا كي خوتا دائرة بچو كي دورو برتا توريز و تقديرات و جواني تي همو او تأثير لسروا هي لسروا الرأيكي تي لغا رب العالمين أفرميه أصل وهاي لخشيتي إنسان ويلي إنسان طاعة أكل كطاعتش أكل لبيرتشاوي عبد كان در أكل نو عبد كان شيرين أبي كشيرين يجبو خلقان برزة وبتقدير وسيري أك عمري كوري عبد العزيز الرجق لدوروباري خوي فرموي والله من زور أترسم لرب العالمين كاتي أأم قرسايك ودسترشان وما تأميري إيمان دارا بيان ودوتيان والله إما لو ناترسين تأكيد إن لو يكتو لخوا جل جلاله زوزر أترسيتو أوان إما لو أترسين كأم بلايك هاتو بسرتا بمصيبة نزاني وفرحت فيها بي لو أترسين ما دام تو فرحت فيني تو باشتنين أميري إمي أي عمري كور عبد العزيز عمري كور خطاب أبي مريم السلولي كاتيك قرد زيدي كور خطاب براي عمري كوري خطابي كشتبو كاتك دواء وإيماني هنا يترخوا إمام عمر شي لبك براكي إمامي كشتو إيماني شي هنا وتي والله حج خوش منابي أي أبي مريم يعق الزرة وكسي كشنية لسر أمزويا كاتك خويني براي مني رشت بي وخوش بي وناتو أنا متوم خوش بي أبي مريم جوتي وتي باشا كمن خوشنا ظلم مليئة كي أما حقكاني من أفوتين يا إمام تينا والله حقكاني نافوتين هجمة في كيتو نافوتي وتي دي كتير حب هبه نبي كرمية بلا ومهم ما فكان من نافوتي شكو إمام عمر لو باري عدالته زور رقيليتي شكو براكي كشتوه والله نبرو إيماني هنا بهي الشيوازي حقكان وما فكاني نافوتين طلحي كري عبيد الله ك صداق ماريكي زور غوري دانا بو أمو كلثوم كشي إمام أبو بكر زور بو بچان وشتر بو ينبرد الان كزنا بو العربة أو اندام ماري زور بي بقدر أو آفرته أم كلثوم كشي إمام أبو بكر إمام عمر كأمها مشتبيني وتي أول شيء وتي أنا والله أول هروي ماري فلان كز هي أم كلثوم وتي كورا ماري شونا بيو بيخل نوبة المال وهم بارو سلو تسامان هم يخسر نوبة المال أحنا دوايك يخسر نوبة المال خلق بطل حيان وتوتي ان كربو خاتي وطل حفري اخوك وبو قرانا تازه هر شي شتفوته نبو بهيج نك نبو بهي خو خسبت المال وتي لي قرن لعمر والله يا كلمه اللي قال الناظم عمر وجداني خوي مراقبه كا بسريو اجر وجداني قراري دا ديني برياري بيدا لسر اويك اما هي او افرته بو انيرته بو خو برياري دا كنيداتي هزاران طلح قصيله قال كان فائديني وهيش قصناك الله بياني زو إمام عمر حصا خوش تكاني كو كردو خسي سر وشتر كانو بردي بو أم كلثوم تيل الشرعة مجالي تي أفرت شنك ما ريها بأتواني زيادة بكم بكشي مني بوي الله لنا عربة هيج كسيك نبو بأندازي أم كلثوم هتا أو زمنا ما ري بأندازي أو قورب أو زور بي دي قتل رأم أمير إيمان داران بان شكا دين تحكم أكابا سريا حب وبغض ورقو كيني خويا هيج تأسيل لوضع كناك امشت لو تشيل الراي خويا زور زور بو بلا والله مكسر كان الشرع مجاليتي مجبوره بري بدا شكو الشرع تحكم كانك شخصك امتي اسلامي قائد كان سلطان كان شخصنا نين كسيك بيتو تو غرينجي بكسك بدا دين لنا وكسك بو قد قتان تابع ميجوكاتك بيو غور كان اخوانيتو همو ميجوكان حياتك كسك نسراو هند جار او برسيار اكري الان باشا مجوي ايشي كسكن نسراوات اخي ايشي كسكن بريتي الدين اگر ايشي دين نبوه هلا ايشي كرد بي هلا كي نسراوات
0: چاکەکانی هەموو نووسراوە. پاڵنەری ئەم ئیشە چێ بریتێ لە دین، سیاسەتەکە بریتێ لە چی بریتێ لە دین. جارێکی هارون ڕەشید ئەبا عتاهی کردە سجن. ئەبا عتاهی شاعرێکی زۆر گەورە بوو، لەسەر دیواری سجنەکە نووسی ئەما والله ئین الظلم لوم، قەسەم بەخوا ظلم لۆمەیە بۆ سەر ساحێبەکەی و کەسێک کە زوڵمە لێ ئەکا. وما زال المسيء هو الظلوم، أخوة أو كسيك هلا أكاد هميشة أو ظلم أكا دي أو مسيئيك بوشي وازي كردو إلى ديان يوم الدين النمضي وردو وردو إيما شو أيو شو ما بروج قيامة أروين وعند الله تجتمع الخصوم لله أخوة هرتشي أو كسانيك كيشيان هبو لدنيا هم يرأي جيرن. ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم. بخواي هارون الرشيد للرجي قيامة لبردم خواي كاتك رأي ران أألوي أزاني كي ظالم وكي مظلوم. على كاتك أم شعريان خيون دوبو هارون الرشيد. هارون الرشيد زور حزيل الشعر يك لو خليفة زور عظيماني عباسي كان كظلم قورة ترين ظلم لها هارون الرشيد كراوة وتارك بتفصيل باسي هارون الرشيد مكرتو لو شي اليوتيوب وانا هبيتوان سيري بك. الله هارون الرشيد دستي كربا قريان كاتك أم شعري بيني وتي باني كان أبا إتهيان بو بان كان الله هزار ديناري لملك خوي داي حتى وكو عفوك تي بان نجينا لا إخوة هار عفوك دي قد بدأ قوري مسلمان أقا الدين حاكم أبا بسريا بو شوازة أقا الدينش حاكمنا أبا بسريا إتر دسي بطال أكاتو بلا مرد بويا بو أما عرزم كردن درس كان بيشو ما وردي فكرك أي أما يعني. تو ناتواني كسيكي صالح بي لنا و بي او كومال غايكي خرابة هرچي اكي پرجي خرابة برك ونا كريتو كسيكي خرابي لنا و كومال غايكي باشا بهمان چش بوي ام دوشتا پيكوان ابي تو كسيكي چاك لنا و كومال غايكي باشا بوي اما واجبي سرشاني اما اواني بس خومان چاكين واجبك اما إلا ابي تو کاملگاه با خود درست که کاملگاهی زور رسان و چای به کتاب تو انسودی لیور گری اینجا گشتی آکه اینجا دین داری تیا به هز ابه اینجا آسودی جیانت بوی و ازانی جیان سازی چی دی تصور که او کسی که تنها ذکر که ذکر ام ذکر پالی پیوانه و کاملگاه که چاک چه خواهی گوره امرت پیه که تغییر حتى لخوتها دروز نبي تغيير لدرة ودروز نبي إلا أبي خود شاكي تو كومل قرش شاكي واجبي سرشاني فرد فردي مسلمانا أقر تو بتاقي تناكي وتغولاتي كوا واجبي لسر خود شاكي تو رامكي أو كومل قاية بقوري با كومل قاية كي خود كأما زور زور قرنك دي دروز بوني أم كومل قاية وأم فرد جوانا نتيايا بديني كي متبع أبي بو خود بە سوڵتانێکی زۆر قاهیری بەدە سەڵات ئەبێ. بۆیە جاران پیرەکانمان هەنێ قسەیان هەبوو ئەیانو چۆن لاشەی بێسەر جێگەی گۆڕە، لاشەیە کە سەری نەبێت تەواوەتی لەناو گۆڕایە، بە هەمان چەشن وڵاتی بێسەر و بێ حاکمیش تەنها جێگەی گۆڕ، سوودی لێ وەرناگیر. ئێمەش لەم زەمەنە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویست من بەوەیە کە لەم واقعانەی ئومەتی ئیسلامی تێبگەین فەلسەفەکەی ماوەردی ئەگەر کەسێک ئەم حەوت خاڵەی تیا نەبوو ئایا هەوڵ ئەدەم چی لێ بکەم یەکە یەکە محاورەکەم مناسحەکەم ئەم خاڵانەی تیا دروست کەم ئەگەر هات کەسێکی زۆر زاڵم سەرۆکی وڵاتێ بوو باشترە لەوەی هەر سەرۆکی نەبێ بەربەرەڵایی بوو با زۆری زاڵم ئەمە قەواعیدی دینین بۆیە ئەو شوێنەی ئەمە ئەوە ناکات ئەوەی کە تۆ فەرمان بەچاکەوە ڕێگری لە خراپە نەکەی بۆیە عەرزم کردن سوڵتانی عادل لەگەڵ دینە بە حەیاتی تێگیران دروست نابێت بۆیە هەندێک لە سوڵتانەکان لە دین ئەترسن مەسەلەکە دین نییە لێ بترسی شۆڕشەکە بەسەرایە نا مەسەلە ناعەدالەتی خۆتە لە دین ئەترسی ئەگەر نا دین بۆ تۆ پشت و پەنایە ئەی حاکم ئەگەر بێت و عەدالەتی بەرپا کردبێ و ڕێگری بۆیە ئومەتی ئیسلامی ئەبێ پێوەرەکان لە زیهنی خۆیان دابنێ بزانێ چۆن مامەڵا ئەکا چۆن هەڵسو کەوت ئەکا چۆن هەنگاو ئەنێ لە سوڵتانی ئەو زەمانەی کە هەیە با دەسەڵاتدارێکی زۆر زاڵمیش بێت چۆن مامەڵەی لەگەڵا ئەکا ئەگەر هات و دەسەڵاتدارە زۆر زاڵمەکەت لابرد و خراپتر هاتە شوێنی چی ئەکەی فتنەی عەبدوڕەحمانی کوڕی ئەشعەثم لە وتارێکا بە درێژی باس کردووە هندي مسلماني زور كان حافظ قرآن للرواية كالت زي كي بينش حافظ بينش هزار حافظ قرآن بيعتي عند أبو عبد الرحمن كوري أشعث بوشك تنها شيئا أبيني تنها ظلم حجاجيا أبيني ديدواي عبد الرحمن كوري أشعث أو هم جنجل قال أمة إسلامية دواي خوي خوي كوش تصورك خليه بيبقى نصارى تصورك أجد دور بينيت نبي أو كيشان أدرس أبي العالم الإسلامي للجهان الإسلامي أبوي أمة إسلامي لهمك كان زياثر في بيستي بويا دينك خوي زور تكمك دين متبع وسلطان قاهر هول بدأ بويا سلطانه بدأ صلاة بأمة إسلامي بقرته خواهي جان داوان لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمة رحمة بركة بزي خود بسر ما نبارينا يا أكرم الأكرمين خواهي جان اما بقولي قناها هاتوينة خزمتكم على كلماتي بياواني قورو درساني كيزور قورا يا إلهي داوان لي أكين برحمة بزي خود بكرمي خود ام درسانا من لي قبولك وباك من كروبي يا رب العالمين ظلمان سازك يا رب العالمين خواهي داوال لي أكين برحمة كرمي خود قناه بأشكرا كردو من عفو منك قناه ببنهان كردو من عفو منك قناه بالشوى كردو من عفو منك قناه بروجا كردو من عفو منك قناه خطري كربا دلمانا وتيبري بدلمانا عفو منك يا إلهي بمن جرى لو عبداني كتوليان راضي أبي يا أكرم الأكرمين يا ربي خواهي جان رضا من دي خود بسر مانا ببارينا تو خود سر برشتي كاركان من كومن من درد سيخو من يا رب العالمين خواهي لم زمني فتنة وفسادة درقا كاني خير بسر دل مانا بكروا دل مان روشن كروا تشاو مان روشن كروا حق من بيبناسينا يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوالي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت شون بارانا كان نمنما بسر مانا داء باريني آوان نمنما نور بسر ظلمانا ببارينا ظلمان روشن كروا يا رب العالمين خواهي جان اما قرفتاني زور زور مان هيو قرفتارين يا إلهي خود قرفتكان من چار سرك چي چاك بو دين من بو دنيا من پيا من عطاك هرچي خراب بو دين من بو دنيا من لما اني پنا من بدلي يا رب العالمين يا ربي خواهي داود لي اكين صلاوي إما بقينا وبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمة يا بينا اشتياقي دلي إما بيغنبقينا يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين برحمة بزي خوت إلهي أو من نخوش الشفاء من ببنيرا يا إلهي داوال لي أكين أو من كم رزق رصي حلال من زيادك أو من نآرامي لدروني آياتي خواهي جان آرام من كرو مالكان من آرامك ولاتون اجتمان من آرامك أمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم آرامك يا إلهي أو من قرفتك يا خواهي جان قرفتك بوشارة سرك يا إلهي درقاء اشترني التقيل أبدين درقاء كي تون بي هانا من هنا أبو لأيتو درقاء خير بسر مانا بكر ويا رب العالمين خواهي جان داوال ليكين برحمته كرمي خود ببزي خود يا إلهي أمد الله نمن بيوسك بدينك تو يا رب العالمين خواهي قد سپرده لیتو زای نبو زای نابه و ایمانی خوما سپرده تو کر یا رب العالمین ایمان من پارز راوک بمان جرا لو عبدانی یا الهی بسری برزو لروج قیامت لحضوری تو یا اوستن یا اکرم الاکرمین یا الهی داول لی اکین بناوی جواند بصفتی برز باسم عظمت رحمتو بزی خوت بسر منا ببارین لگناهی دایکو باک من ببوره لگناهی مردوکان من ببوره لغناهي أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورا لغناهي مردوكاني أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي أو مردواني بكسنو كسني النازيان بكيشتو دعاية كان ببنيري وإما ليرا ودعاين بوكين يا إلهي لغناهي هرهمو يان ببورا يا رب العالمين همو بليان برسكرا وبهشتين شادك يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكينم دعاين من قبولك يا رب العالمين خواهي جان داوال لي أكين بكرمي خود أم دعانا من لقبولك برحمتي خود من ورقرة يا إلهي خجالة الرومان نيبلن بكر دوي صالحي خو من دعا كان من قبولك هاوارو هاناو بنابو لي رحمتي تؤين دعا كان من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لقناه من شوي أجبوري وخال من قبولك.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برايان مسلمان خشكاني إيمان دار وميمانان إيمال إخواي پروردگار سلام ورحمة وبركة ميلبان إخواي تعالى لم روجو لم كاتو لم شوين بير وزدا برجي بسرهم لا يكتانا خواي پروردگار طاعت عبادت كار چاككان وبتايبتي انجام داني مراسم جمعة خواي پروردگار لهم لا يكماني قبول بكاتو بيكات ماي كفارتي گناه تاواني هم لا يكمان پیش هموشتی حزکم او بلیم که دعواکارم لخوای پروردگار صبر و آرامی برژینی بسر دلی او برا برزانی کوا دوینی کوا توشی مصیبتی که زور گوربون که او آگره هل گیرساو و زرر و زیانی که زوری پیگیندن براستی مصیبتی که گوربو بلام که انسانیش وکو جمن لیبو وکو بینی من هندی لو برا برزانه که ضرور زیانه که زوریان کرد حمدو سنای خوایان اکرد سپاسی خوایان اکرد لبرانبر مصیبتو کارسات انسانی مسلمان سپاسی خوابکا بلی انا لله و انا الیه راجعون هموشتکان بگرینی توابو لای خواه بيقو من خواهي قول أجر و پاداشي بأندازيان أداتوا إن شاء الله و أبيش دس خوشي بو براياني آگر كجينوا و بو خلچي خير خوازي بموقف و بحلوستيش أمش جيغي دس خوشي أمش جيغي اوه كوا سفاسيان بكري بلين خواهي قول پاداشي أو خلق من دون ناس بداتوا کبابی اوی چاوروانی سپاسی بکا چاوروانی دستخوشی بکا چاوروانی پاره و بخششی بکا لسر جعدو شقامک لا اداتو یارمتی خلق اداتو مصیبتی خلق کم اکاتو براسی امش موقفی که زور جوانو جگه دستخوشی و خواه پاداشی همو لایک بداتو و خواهی گوره قربوی زیان لیکوتو کن بکاتو خواهی گوره ایشالله صبرو آرامیان پی ببخشه مسلمانانی خوشویست حزکم لخزمتانا امر و باسی زیانو شوینوارکانی خوب زلزانین تان بو بکم همو من ازانین کبرو خوب زلزانین صفتك زمكرا ولا اسلاما كانسان توشي ابي جاري واهي ببوي ثروه سامانا وبوي علمك وبوي كرسي ود صلاتك وبداخوا انسان توشي شي ابي توشي كبر خو بزلزانين ابي خوشويستان كبر صفتك بس بو خواها تو هر کسی بربرکانی او صفت بکه لگل خوا خوا پنامان بده ایلا خوای پروردگار رسوا و زلیلی اکا بوی ایم بو من نیه بهوی هر نازو نیمتی که و بیک خو من خوانی نیمانو خوا خوانی چی بو من نیه کبرو خوا بزلزانین من هبه عزیزان و خوشویستان و هر کسی کبر و خو بزلزانینی هبه توشی امانه ابی خوا پنامان بده یکم عدم قبول الحق او کسی کوا تکبری هی خوی بزل ازانه سبحان الله حق راستی پی اوتری بوی رو نکره توا وری نگره که اوش زرره که زور گوره و کارساته که زور گوره لی دروز ابی خوش ویستان خوای گوره لقرآن باسی یکم متکبیر من بو اکا یکم کسی کوا خوی با گوره زانی و هر وها دریشی خست لسر انجام بوی او کبر و سبحان الله حق راسی ورنگر خوای گوره افرمه و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين يا مكاتي وتمان بملائكه كان بفرشتكاني اخوا كخواي جورا بدستكاني خوي ادمي دروس كر لقر دواي روحي كر دبرا وفرموي ايه وملائكه كان هموتان سجدي ريز وحرمه بو ادم برن يكيكش كلنا وملائكه كان ابو ابليس بو خوا بيشي فرمو كابي توش سجدي ريز وحرمه بو ادم بري خواهی گوره افرمی همویان سجده یان برد الا ابلیز نبی ابا ریگری کر لوی کوا سجده ببا وستکبر تکبری کرد خوی با گوره زانی خوی با شد زانی مجادله کرد لگل خوای پروردگارا اعتراضی کرد بران بر او امری که خوای گوره پی فرمو لسر انجام خواه افرمی چی وكان من الكافرين شو الرزي جيوا بباورانوا كواتاو آدمياني كوا حق راسي ورناقرن روناكي وريقي راس ورناقرن آموش قاري وقسي تشاق ورناقرن صفتي شيطاني انهي هاوري شيطانا ريقي شيطاني ان قرتو دبر خواي قورا پنامان بدات خالی کیتر لزیان و شیونوار خرابکانی خوب زلزانین بریتی لچی الذل والهوان او کسی کوا تکبری هیا خوی بزل ازانی خوی گور رسوای اکا عزیزان و خوشویستان خوی گور هر باسی شیطان من بو اکا و باسی ابلیس من بو اکا لدواي او فرماني خواي جيبا جينا كرت لدواي او خواي بزلو خواي بقورزاني فرموي قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فرموي لآسمان شيني زور قوربو زور بريزو لاي خواي قورا لقل ما عليك كان ابو بلام خواي قورا فرموي برور اخوار ولم شين برزا تو بود نیه لمشونه کشونه کی برزه و لگل فریش تکانای تکبر و خوب زلزانی ده بی فخرج اینک من الصاغرین هم لآسمان و هم لبهشت ایش در بچو تو لصاغرینی لرسوایانی لوانی کوا خواهی گوره توی زلیل و زبون کردو کواتا عزیزان و خوشویستان بیر کنو لزلیلی و لزبونی شیطان سبحان الله شن نشکر هيا روجانه لسر زویان یوش اکا ابي روجانه چن میلیون و چن میلیارد جار بوتری چی لنيجكانا لكات قرآن خندنا أو تري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خوايا بنا أقرم بتو لشيطان الرجيم كلاو همو مسلمانان وإيمان داران أهلي توحيد زمي كيكا زمي شيطان أكنوا بالرجيم ناوي أبا خوابنا أمان بدا أي أما الزليلينية أما الرسوائينية بيقو من زليلي الرسوائية خالكي تر أزيزان وخوشوستان أو كسيكوا تكبري هيا أو كسيكوا خويب قول أزاني لا يعتبر ولا يتعظ بآيات الله خوي قول وايلي أكا سود لآياتكان إخوة ورنقري ويطبع الله على قلبه خوا موري ببرواي وموري رش أخات سردلي فناب أخواي بروردقار خواي قول الله قرآن أفرمي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق خواي قول الله أفرمي من آياتكان خوم دور أخم ولا شيء بواوي سودي ليور نقرن لواني كوا لزويدا تكبريان هيو خويان بقورة أزانن بناحا ببيع وشاني أو ابن كوا خويان بقورة بزانن بوي وإي يروا كل آية لا يؤمنوا بها هر آية ببين إيماني بينايان وإي يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ريقي الراس ببينن لسري نار وبرقي خواني دانانا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا شيئا ليدي رقينا حق رقي قمراي ببينين لسري أرونو بريبازو ريشكي خواني أزانا يعني سبحان الله إنساني متكبر إنساني خوب زلزان دلي رقى حق ورناقلي دلي رقى سود لآياته لفرمايشتا كاني خواهي پر وردقال لمعجزاتا كاني خواهي قورا كبوي باز اكي بسر يا أخياني توا هش سود وقازان جيكي ليور ناقره بو چونك خواهي قورا دلي مور کردوا انجا عزيزان وخوشوستان براستي هند يك بهوي تكبرو خوب زلزانين وا او اندخوين بقورا زاني وا پناب خواهي قورا خوياً بخوا حساب أكن خوياً بإله يعني معبود ببرسترا ولا قوام أدن يكيب لو أنك خواي قول باسي أكا لسرن جامي شارلي سوايكر فرعون بو سبحان الله فرعون بقوم كي كاتك سيدنا موسى ترم البلاني حقي لقلا كردو دني برس كردو وبسريا قصي حق فرمايشتي خواي قولي بيقيان فرعون بقوم كي وتشي وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري وتيجي فرعون أو ظالمة أو طاغوتة أو ملعونة وتي أي قومكم أي أوكم عليك لقل منان من نمزاني وبوئي وهيج خوايا ومعبود يكبير جقال من يعني بس من خوايا لا أتي كتير أخوايا قولا حتى أفرمي فرعون وتيجي أنا ربكم الأعلى من خواي هربرزو بلندي يوم سيلو تكبره لو فيزا بلان لدوائشا غرق بو أو خوايا كخوي بخوا أزاني أو إنسان متكبرة خوي بخوا أزاني نيتو أني دفاع برقلي لخوي بكاتو خوي رزقار كاتو خواي قورا سرشوري دنيا وقيامتي كرت كوتاشد أزيزان وخوشوستان أو أني كوا متكبرن خوب زلزان خوي قوله لقيامته يعني كاتب هشتوا سير كان خوي قوله شيء أفرمي خوي قوله أفرمي والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أو أنا آيات كان إيمان بدرو خستوا وتكبري أنها بو خوي أن بقوله زاني واستكبروا عنها خوي أن بقوله زاني بران بر آيات كان الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فرمي اوانا اجري اوانا هاولي اجرن تي دامن او بهمي شي بهي شي و باشيان بونيا او تك متكبرانا او خب زلزانانا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لفرمايش يك افرمي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر او كسيبق باندازي مثقال ذره قرديليك خب زلزانين الى دلاينا شيتنا وبهشتوا حتى لفرمايش كي ترى پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باسی خو با گور زانی نکانی دنیا کا خوای گور لقیامت چون حشر انکا خویان با گور زانی وا خوا چون بچوک انکا تو افرمی چی افرمی يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال أفرمي متكبر كان دنيا خوب قور زاني نكاني دنيا كخوان بقور زاني و أفرمي للرجي قيامته وكم يرو ليكي بتشوك لبيني إنسانا خواي قور حشر أنا كاكوي أنا كاتوا يخشاهم الذل من كل مكان زليلي الرسوائي لهمش ينك وداين أجري فيساقون الى سجن طبعا خويا يربو شي بتشوكيانا كاتو بو خلق بيان بيابني چونك خوان بغور زانيوا افرمي خواي غورا لري ملائكه كان وايان باب والسجن بو بندين خانه لا في جهنم لا اجري جهنم يسمى بولس بي او تري بولس افرمي تعلوهم نار الانيار اجري زور غورا داين ابوشه اگری زور گیر این سوتینه اینجا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باسی او که چی خوراکی اوانه افرمی یسقون من عصارتی اهل النار افرمی اهلی اگر که اسوتین چی مجراعت و خون للاشین دیت خواره و خدای پروردگار بو اوی رسوائن که او خون و جراعت و پیسی و چلکی و چپلی و زوخاوی اهلی آگری دوز خواهی گوره ای خاطه ناو قرگو ناو گروی چه و ناو گروی اوانه و کوا خواهیان بگوره زانی و خواهی گوره بوشی و رسوان اکا بایه ای آدمی ای بنی آدم ایم همو من عبدی خواهی گوره خو من خواهنی خو من نیمن خواهی گوره خواهن منه خواهی گوره دروس کر منه نبی خو من بگوره بزانیم بطای بطی کاتی که خواهی گوره ناز و نعمتی که داده تی فقیری دولا من آبی بیاد صلاتی دصلات داره بی جاهل و نفامی خوا علمت پیاده خوا هر ناز و نعمتی که پیاده آگ دار با بسر خالقیه و خود با جور نزانی و خود فخر نکی خود هل نکیشی بسر خالقیه و چون که اوصیفتی که تنها تایبت بکی و بخوای پروردگار و يا ربي اخوان رحمه هم الاكمان بكي لقناه لتاني بالاكمان خوش بي طاعت عبادتي هم الاكمان قبول بكي خواه لقناه دايك وباكمان خوش بي لقناه مردوي هم الاكمان خوش بي خواه اواني كوانا خوش نويش وازاريان هيا شفاع عاجلان بو بنيري شفاع عاجل بو همون خوش مسلمانان بنيري هدايتي جنجلا وكان من بدي يا ربي اخوان بيرا كان من عاقبت بخير بجيري لصفتي خوب زلزاني وتكبر بمان باريزي وما ليب كي كهمشا تواضع من هبی خومن بکم بزنی یا ربی خواهی دیان لروجی قیامت لجرسی بری عشی خودا حشر من بکی لقل پیغمبر و پیاچکان و شهیدان حشر من بکی یا ربی خواهی به هشتی پان و برین خود پان بنصیب بکی لسزای آگر لسزای دوزخ لسزای قبر بمن پاریزی خواهی عاقبت من بخیر بگیری امن و آسایشی ام ولاته ام کردستان و ولاتی همون سلوانن پاریز راو بکی لهمون ناخوشی و خرابه یک بمن پاریزی برکتی زیادتی خود برجنی بسرمانه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.

بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كردي و دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي. ايرادنجي اسلاما راديوي هولير.

0: من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحق الثاني لمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم، هذا النذير البشير، هذا الذي معاشر الأحباب أنقذنا الله به من النار إلى الجنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. خير من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء، صاحب الحوض، صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. حبه عبادة، واتباعه حق واجب له عليه الصلاة والسلام. تعظيمه، توقيره، كل ذلك اتباع سنته، كل ذلك من حقوقه. إذن نحن مع الحق الثاني، حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون حق؟ وهو سؤال من أسئلة القبر، فإننا تحت الأرض سنسأل، والحبيب أخبرنا أننا سنسأل عنه وسنسأل عن اتباعنا له. وإجابة البعض تحت الأرض لا أدري، والسبب أنه ما أعطاه عليه الصلاة والسلام حقه الواجب عليه.

إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الحديث الوارد في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أداء الواجب والحق الذي له، وذلك كنصيحة الإنسان كنصيحة المرأة لزوجها، وذلك بحفظ حقه وأداء أمانته وحفظ ماله ولو كان غائبا، كذلك أيضا بالنسبة للزوج بالنسبة لزوجته، كذلك أيضا بالنسبة للأب وبالنسبة كذلك أيضا بالنسبة للأم وكذلك أيضا للإخوة وغير ذلك من الأرحام لهم حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأب ولو كان ميتا فإنه بقي من بره شيء، ومن ذلك هو الإحسان لأهل ود أبيه، يعني أنه يقوم بصلتهم ولو كان الأب ميتا في هذا. لهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته له حق في ذلك عليه الصلاة والسلام من جهة النصح لرسول الله، أعظم شيء في ذلك ما يقوم به دين الإنسان وهو طاعته فيما أخبر به. الطاعة في ذلك هي من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الإيمان به والتصديق برسالته، فإنك إذا قمت بهذا قمت بالتصديق بما جاء به، الثقة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك المحبة، فإن المحبة لازمة لديمومة الطاعة. قد يطيع الإنسان بشيء عارض لشخص لا يحبه، لكن لا يمكن أن يلازم الطاعة إلا وقد أحب من أطاعه. لهذا نقول إن من نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله والإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك أيضا أن الله عز وجل لا جعله خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، وكذلك طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، احترامه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا في حال سماع أقواله فلا يرفع الصوت عنده، فهذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن رفع الصوت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو كرفع الصوت كذلك أيضا بعده عند حديثه عليه الصلاة والسلام، نقول الأمر في ذلك سواء. ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهذا نقول إن جهر الإنسان برفع صوته عند سماع كلام أو حكم من وحي الله عز وجل يقوم برفع صوته كشيء من المعارضة، هذا فيه عدم احترام ولا توقير، وسبب أيضا لإحباط الذنوب.

الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما عرفوا قدره ومكانته وإجلاله. سئل علي رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولما كان في معركة أحد وقتل أكثر أصحابه بين يديه عليه الصلاة والسلام، وجلس صلى الله عليه وسلم بعد المعركة ينظر في شأنهم وهو عليه الصلاة والسلام به جروح ودماء، قال عليه الصلاة والسلام: من ينظر لما فعل سعد بن الربيع؟ رجل تاجر من سادة الأنصار، له زوجتان وأبناء ومال وزرع، قال: من ينظر لما يفعل سعد بن الربيع؟ ما فعل؟ أحي هو أم في الأموات؟ فمضى بعض الصحابة ينظر في القتلى فوجد سعد بن الربيع قد وطئته الخيل وأصابته الجراح وسلاحه بجانبه وهو يلفظ أنفاسه، فحركه قال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر هل أنت في الأحياء أم في الأموات؟ فقال سعد: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له إن سعدا في الأموات، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه إلى بارها، حب يملأ قلبه وجلالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ عينيه. كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن. مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ذاك الفاجر المنافق، وفيه جمع من المنافقين ومعهم بعض الصحابة، فقال عبد الله بن أبي بن سلول وقد وضع طرف عمامته النتن على أنفه النتن، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب عنا بعيدا، لا تغبروا علينا، قد آذانا نتن حمارك. فقال له عبد الله بن حذافة: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. ثم قام إليه وشج رأسه يقول: لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وفي سنن أبي داود وصححه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس أن رجلا أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جارية له منها ابنان كأنما هما لؤلؤتان، وكانت رفيقة لطيفة بزوجها تخدم هذا الرجل الأعمى. وفي يوم كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتنقصه، فكان يزجرها وينهاها وينصحها فلا تلتفت إليه، وفي كل ليلة يتحمل منها ذلك، وفي كل موطن تزيد السب والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجتهد في نصحها وزجرها وهي لا تلتفت إليه. حتى في ليلة من الليالي سبت النبي صلى الله عليه وسلم وشتمته، فقام يتلمس حتى وجد السكينة، ثم أقبل إليها وبرك عليها وطعنها حتى ماتت بين يديه. فلما أصبحوا عرف الناس أن امرأة مقتولة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس، قال: أنشد رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فقام الأعمى من بين الجمع يتدلدل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا صاحبها يا رسول الله، كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتكثر شتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة يا رسول الله ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم وقد علم بجريمتها الشنعاء، قال صلى الله عليه وسلم: ألاشهد أن دمها هدر؟ ألاشهد أن دمها هدر؟ نعم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه
أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وسبت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من يكفيني عدوي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها. رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حزم. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا في الصف يوم بدر وإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، قال: فنظرت إليهما فقال لي أحدهما: يا عمي دلني على أبي جهل، دلني على أبي جهل. قلت: وما تريد يا ابن أخي؟ فقال: قد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسمت أن أحضر المعركة فلا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أمر الأنبياء بين أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يذب عن نفسه وعن جميع الأنبياء، ولا يرضى أبدا أن يتنقص أحد من الأنبياء، لا هو ولا غيره من الأنبياء. وفي مكة كان رجل اسمه ابن خطل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار في ذلك، وتسير بها الركبان، وكان ينهى فلا ينتهي، ويزجر فلا ينزجر. وكان له جاريتان يدفع إليهما الأموال لتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغنيان بأشعاره. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، أقبل أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب بأشعاره، وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: اذهبوا فاقتلوه، اذهبوا فاقتلوه، ليس له ذمة وليس له عهد وليس له كرامة. نعم، أيطيب ممسا أو يروق صباح، وجناب أحمد للطغام متاح، كتب الصيام عن المزاح، فما لنا بعد السباب تفكه ومزاح. إن إذا سيم الرسول أذية تلفى لدينا أهبة وكفاح، وإلى المنية مسلمين نفوسنا نلفى وللجرد العتاق ضباح. هذه جحافل خالد قد أقبلت فيها لجند الكافرين ذباح. نفدي رسول الله تفدي الرسول طرافنا وتلادنا، وحريمنا دون الرسول مباح، ودماؤنا دون الرسول رخيصة، ففداؤه المهجات والأرواح. قل للذي شتم الرسول محمدا ستنال منك أسنة ورماح، وتداس بالأقدام دون هوادة، وتزال منك قوادم وجناح. أفبعد شتم الكافرين محمدا يرجى السلام ويبتغى الإصلاح؟ هيهات، ليس سوى الأسنة مركب، سيف يسل وغارة ملحاح، وطراد يوم كريهة يخزى به حزب الصليب فمقتل وجراح. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظم مكانه، يعظم حديثه، يعظم كلامه. جلسها

فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة، حيث كان جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه أحسن الوجوه، أزهر اللون، مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين. وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب في غير قرن بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم ثقيق الأنف، أقنى العرنين، حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية، حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، توفى الله نبيه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر رأسه أحيانا يبلغ شحمة أذنيه، وأحيانا يبلغ منكبيه. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدله، ثم عدل إلى تفريقه على جانبي الرأس. أيها المسلمون، هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفاته الخلقية، ذكرناها لفائدة عظيمة، وهي أن بعض الناس يرى في المنام رجلا فيقع في قلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا الرجل الذي رآه على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما إذا كان على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها، فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى غيره من الناس، فإنه من الجائز أن يكون الشيطان قد تمثل به، لأن الشيطان قد يتمثل للإنسان في المنام بصورة أبيه الميت أو الحي أو أحد من أقاربه أو أصحابه، وليس هو إياه.

ولذا قال ما ودعك ربك وما قلى، ما أبغضك الله ولا جفاك، بل أحبك وقربك وأدناك وأظهر أمرك وشرح صدرك وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرك، عكس ما يقوله المشركون. ثم زاد سبحانه وتعالى بالوعد الكريم بقوله وللآخرة خير لك من الأولى، لأنه يجتمع لك كمال النبوة وكمال الرسالة وكمال العمل بنبوتك ورسالتك وكمال هداية خلق الله تعالى إليه، ولك مثل أجور من تبعك منذ بدأت الدعوة إلى أن يأتي الله بأمره، فأجرك عظيم وكبير، ولا تقس هذا بمظاهر الدنيا، فالآخرة خير لك من الأولى. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار من نفسه طواعية اللحاق بالرفيق الأعلى بالله جل وعلا والملائكة الكرام، وقد أدى رسالته، بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاجتمع له أجر العلم وأجر العمل وأجر الدعوة وأجر النصيحة وأجر الإحسان إلى مستحقه، وشرح الله صدره ورفع ذكره حتى لا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه، وحتى إنه جعل طاعته سبحانه وتعالى مقرونة بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى أمورا كثيرة جدا، حتى أن الله عز وجل لم يخاطبه ولا مرة يا محمد، بل يا أيها النبي يا أيها الرسول، إنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالما نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه السميع البصير، خطاب الله جل وعلا على علوه سبحانه وتعالى وأنواع كمالاته، خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم تفخيم وتكريم وتقريب وإظهار لعلو قدره وارتفاع مقامه عنده، هذا في الدنيا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب ملوك زمانه وخضعت له الملوك وانقادت له الأوطان واستجابت له القلوب وصلحت، وبلغ الغاية في هذا ما بلغها نبي ولا رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفاه الله عز وجل أحب ما كان إليه وعلى أكمل الوجوه والأعمال والأخلاق والمحاسن، ولهذا قال وللآخرة خير لك من الأولى ما عند الله، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي في الجنة 1000000 قصر، وفيها من الأزواج والخدم ما لا يعلمه إلا الله، ويكفي من هذا كله مقام الشفاعة فصل القضاء بين الخلائق، ولدخول أهل الجنة الجنة جعلنا الله إياكم من أول الداخلين، وإخراج العصاة من أهل الإيمان من النار، حتى قال نفسه لا أرضى، لأن الله تعالى قال له سنرضيك في أمتك، قال لا والله لا أرضى حتى لا يبقى من أمتي يعني أهل الإيمان والتوحيد في النار أحد، وعده الله هذا. ثم إن الله تعالى وعده المقام المحمود يوم القيامة على رؤوس الخلائق جميع المخلوقات السماوية والأرضية، ويكفي أنه أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة، وأن أرفع أهل الجنة مقاما في الجنة، نسأل الله كريم فضله. وقد قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم، ويكفي أنه أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة، وأن أرفع أهل الجنة مقاما في الجنة، نسأل الله كريم فضله. وقد قال

يقاس معه. ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد من الله عز وجل، وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فكانت هذه الآيات الفواتح لهذه السورة تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتبكيتا وتقريعا للمشركين وإشعارا لهم بأنهم إن لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فلن يجدوا إلا الذل والسفل والإهانة والعقوبة والعذاب والسخط واللعنة. ولهذا من مات على الكفر توعد وهو يمشي على الأرض بجهنم، ومن ذلك أسفل السافلين في سجين كما في عقبة بن أبي معيط وغيره، والوليد بن مغيرة وأبو جهل وأبو لهب وزوجته وغيره، كلهم توعدوا بالنار وهم يمشون على الأرض. ومات منهم 70 رجلا في بدر كلهم من أهل النار متوعدون بالنار قبل أن يموتوا وماتوا على الشرك الأكبر. فهذه الآيات مقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم لإظهار كرامته على الله عز وجل وامتنان الله عليه بنعمه الكبيرة العظيمة الغزيرة الكثيرة في عاجل الأمر وعاجل في الدنيا والآخرة، ووعده فوق ذلك بما لا يخطر على بال ولا يدور لأحد في خيال. والحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.

المحبوب، حتى جاء أحدهم إليه يفكر فيما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، ليتنزل الجواب قرآنا يتلى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي: سل شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الناس يسألون ما يملأ بطونهم ويواري جلودهم مما هم فيه، أما المحب فلا يريد إلا مرافقة حبيبه في الدنيا والآخرة. وبعد عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد عام يقف أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من عام الأول. ثم استعبر أبو بكر وبكى، ثم قال أخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملك أن خنقته العبرة فبكى. ثم قال ثالثة: فخنقته العبرة فبكى. ثم قال: لا يسمع صوته من نشيجه. قال صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. نسأل الله العافية. أما سعد بن الربيع فهو في آخر رمق، يجده زيد بين القتلى، وإذا به يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فألقوا نعالهم وراءه، فسألهم: لم فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيها قذرا. يقول يوما: وابن رواحة قادم إلى المسجد يريد الدخول، اجلسوا عباد الله، أو كما قال، فيجلس ابن رواحة خارج المسجد ما وسعه إلا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعمر ويقول: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها ورأتنا بكت، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بموته صلى الله عليه وسلم. ثم انفجرت تبكي رضي الله عنها، فهيجتهم علي البكاء، فجعلا يبكيان معها: إيه يا أم أيمن، كيف لا يحبونه وقد أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه. فكان لهم قائدا ومربيا وأبرا ورسولا نبيا وسراجا منيرا، ولن يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه والناس أجمعين.

في التعامل مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان عليه الصلاة والسلام شديد العناية بأصحابه، شديد الحدب عليهم، فهو يسأل عنهم إن غابوا، ويلاطفهم ويمازحهم إن حضروا، ويشاركهم في شؤونهم كلها، في أفراحهم وفي أتراحهم، في غناهم وفي فقرهم، في كل شأنهم. ومما يدل على قربه الشديد من أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس معهم على الأرض، وكان يأكل على الأرض، ويقول آكل كما يأكل العبد، فإنما أنا عبد، هكذا بكل بساطة، أنا عبد لله فآكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد. تحدث عنه زوجته عائشة رضي الله عنها وهي أخص الناس به، فتقول كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان يشارك أصحابه ويساعدهم في شأنهم كله ولا يرفع نفسه عليهم. في غزوة الخندق لما كان الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق كان يشاركهم. يقول البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، حتى اغبر بطنه، وهو يقول ويتمثل بقول عبد الله بن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال البراء يرفع بها صوته ويقول أبينا أبينا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يبادلونه المشاعر فيرددون الأشعار والأراجيز في جو من الصفاء والمحبة قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت أخلاقه مع أصحابه، كان فيهم اللطف المعشر والقرب والتحبب إلى أصحابه شيئا عجيبا. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدني أحدا لخصوصية في نسب أو مال، ويبعد من يبعد لوضاعة نسبه أو لغير ذلك من الصفات الذميمة، كلا، إنما كان جميع أصحابه يحظون منه بالتقدير والاحترام والمحبة والإجلال.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قور برجي بسر دلو داروني همومان. يا ربي خواهي لكنا حكامان خوش بي، خواهي يرمتي من بده اوي عيبو نقصاني من هيا تاتي بكين. يا ربي خدايا ببهشتي برين من شاد بكي، خوشي وشادي بخيت مالكانو اوي غم و پجاره هيا لهر مالك لبيني هر جونو مردك، خواهي او غم و پجاره هيا هر گريو اصلاحيان بكي. عزيزانم زور پیاوهن اگلي اوي دکن درن ما مستع، والله مردين هالدين صحتي خزانه كمان بكين، مردين هندي امشغاريان بكين لسبني حتى ايواري وكو طلبي مكتبي داي دنم قسيد ودكم لو جي دي دسجور لو جي دي تتر اوغليه كزور بياو لبين خمان او شي شو او مشكله من هي. والله من الحقيقه دا انسان دبي سن راسيك بزانيتن اويش اوي يك انسان هيس انسان خاليني العيب وعار ونقصاني، هيس انسانك خاليني العيب وعار ونقصاني وباشانيش هيس انسانيش نيا كنتواني او عيب وعار ونقصاني كي تواو بكي وريشي بكي وتاتشي بكي ليك هاتا اما اللي ريه خال هي ابي لي وريابين اويش اويا اما فني دوي لي زانيني دوي كبتوانين او عيب وعاريان يعني او نقصانيان يعني او شي او شتي او سلبياتي امن حال بكمو لاي ببم واو صفتي بي تركم كقليم ليها براسي فني اوي براسي قراني خلق و لا بردني خرابه لا بردني سلبيه لا بردني اخلاقي ناشرن لخودي خلقان ده براسي فني دويتو بتواني لاي ببي زابوي هندك بياو هن نازانن او فنا ليش هارزان ابونا نعقي شانيه ابي ببرسن ابي بخوي النوا ابي جورا بقرن بوي براسي بتوانن فير ببنو فني كسون بتوانن اما عيباني كسانك يعني ناشرني كسانك يعني سلبياتي كسانك يعني عندك صفاتي ناشرني كسانك بتوانن زور بريكو بيشي حل بكينو لاي ببين. عزيزانم شرطني اوي كتو نصحتي دكي كتو قليلي دكي كتو دا تويس صفتي شي خرابي هي برو باشي ببي هر بو بي اتو بردوام بردوام قليلي بكي لو صفتي كهيتي سكو كاتي كتو قليلي شي اكي دري تو واي تو واي تو واي نابي وابي او اخلاق جوانيا او خروشت جوانيا او صفت جوانيا ام تصرفت جوانيا اوي كجل يرادة قري زيادة تركيز زكاة سرتي تركيز زكاة سرتو نقدر سقسكات زيادة الغمي اويتي اتو وسكت كات بكات اتوسكت بكاتو دم كتي تو بداتو رديق سكان بداتو انك جيرا بقري لو عيباني كهيتيان لو شتاني كتو ديلي زانا لبرسي كتو الحساس ترين زيدة دي اوش اوه كتو دلي عيبت هيا همو انسانك بي خوش ليه كز عيبكاني بزاني همو انسانك حزدك عيبي نبيد همو انسانك دفاع لعيبكاني خويدك وازاني عيبني زابراسي اليرا تو كاتك لك خزانك دا انشي تبي عيبي شي سابكي صفتي شي خرابي سابكي قليي شي اخلاقي شي سابكي براسي بونابي تو يكسر بي برنداري بكي بري بيبل زان اتو سان عيبته او عيبته او عيبته او عيبته او ها ناشيرني او ها التصرف دك او ها هردسي او ها دروي او ها قسان دك او ها شيولي داني او ها نازا مامالا دك خلشي دك اوي تصدك ناري ناري ويا ناري حقتا بلكو يكسر دي دفاع دكا رديق سكاني تو دعتوا دفاع لخوي دكا لبرتي سكو او هل زيني لنق دكاني تو نق زيني لتو كو دم كوتي تو بكاتو اتو واز لي بينو بسكت بكاتن زيني لو نيا كفكر لو عيبان بكاتو لي ورب بتولو علاج بكاو تسار سريبكا ز عزيزانا اما سيبكين بوي بتوانين خزانة كان من زور زور بجي كلانا وريكو بيكانا جمالي رابقرنو وعيبا كان جمالي قبول بكان كبيان دلينو وباشاني تسارة سري بكانو دوبارينا كانوا دزاني ابي سيبكين عزيزانم ابي اما بين اول زاري زور بشويتي زوانو ريكو بيك متحي بكين ابي تسان صفاتي جواني ام افرتا بي بلي بيشتر سن اخلاقي كي برزي ام افرته بيشتر بي بلي تاكو براسي كيفي بخوبيت تاكو براسي دلي خوش ببيت تاكو براسي دلي ببتوا
اینجا نقدو اینجا اگلی یکانی خوتو اینجا او هلویستانی که پیت خراپا و پیسل بیتا اوی پی بگوری دتوانی پی بلی اعلو کاتی لیش وردگری و محاولش دکه همو اخلاق ناشیر نکانی همو سلبیات کانی همو گلی یکانی تو لاببو برو مدحو و چاکو و ریکو پیچیو مضبوطی بی لبرسی که متحکانی زور دلی پی خوش بو لبرای لمتحکان دا دلی زور گشاوا زور پی قرو بو زرجی بزی گر پی بلام کاتیک که تو دی یکسر نقدی لیه دگری عاجز دبی کس دبی لحواز دبی ناسه انفعال دکا ناسه هر دستا دکا دفاع لخوی دکا اما که اول زاری متحد کرد اول زاری دلت کردوا سکا والله والله دلش کلیلی خوی هیا هر کسک فنان نبی لدل کردنوی خلچی براستی نه توانی عیب و عارو هل ویستی خراب و سلبیاتی خلچی تابکا و علاج بکا و تار سر بکا لیکواتا مدح کردن اول زاری مدح کردن براستی انسان ولی دکاتن کوا او محاوله بکا لپاش مدحکی با تلمیحیک با اشارتیک باشتی چی زوان با اسلوبی چی زوان گلی یکی خوشت بکا ای بکشی پی بری شتا خراپکو شتا سبیاتا کشی پی بری یکسر بجید دکاو یکسر ای گوری والله زارش که نبینی و او ایشی بکا یا خود او گلی یکی لیتا با دوباره ببتوا اویش دکا بچاکا اویش دکات بمدح اویش ودکا کتولی رازی بی سبحان الله تمشي بيغمبري خواب كان صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام رجك فرموي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل فرمي باشترين بيو عبد الله يا قشة ونيوش بكا سبحان الله بزانا أخي أو أسلوبي هاي بدايكو باوكو بقربان بم بزانا أو أسلوبة زواني فير إيمة دكا بزانا أو أو أو نرمونياني بزانا أو أو أو أو هدايتي بزانا أو زورة أسلوبي كتن زوان فير إيمة دكا نقول عبد الله كورو لو شو نيجيناكي ها أتو صحابي مني خد بصحابة داداني كوري مامي وآموزاي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام لو شو نيجيناكي یعنی زور اسلوبی که تن زوان فر ایم دکه نگود عبد الله کرو نشون نیجنا که ها اتو صحابه منی خود با صحابه دادنیو کری

تيا ابي ويت وشو نيش ناكي بلان بسي اول زاري بمضحك بثنائك بقصة شي خوش بقصة كبراسي دلي بيد بي خوش بو دل زنجي بي غوش دي بيقر كفر من نعم الرجل باش ترين بياو عبد الله باش ترين بياو عبد الله تخوش ويستانم دبري خيزانة كد بري خيزانة خوش ويستكم تاي شي من دالان والله افرتي شي معقولي والله افرتي شي جراني والله افرتي شي شازي هل سند اخلاقي جوانت بجميرم كوتاي بيناي او اخلاقه او اخلاقه او اخلاقه او اخلاقه بس اخ داخل جرانم خذي او اذا قرنا بها خذي او قلي يم لنا بها خذي او اي شي دكي او اي شي نبا سن جوان وريكو بيكتر دبوي ده والله او اي شي نابيني وزارشكا او قلي اي نابيني او قلي يش ببرتاو ناكي ولا مالي لبرتسكو او زاري ما تحكر اول زاري برندت كرد اول زاري ويلي ولي كر كبراسي دني خوش بي باخلاقك دني خوش بي بما تحكان دني خوش بي بصفات الزوانه كان ويلي هاد يكسر كقلي كان يش جداي محاوله بكاتن زور بتركيز قلي كان جي بداتي بوي بزوتي لين كان علاج بكاو سهر سري بكاتن عزيزانم براسي امد تواني مالي خمان او بري ريكو بيك بكين اگر بزواني وبشوي شي زوان زاني من ما مالا لقر خزانة كان ممكن حتى من دال عزيزانم حتى من دال من دال أقر يكسر قليلي بكي سرزنشتي بكي كاكا ترقناكات براسي وأخلاقي ترقناكا أبي أول زاري تو برك برك سيقى بخوي بديتي برك هندق نموني وايلة بوبي انتو كسيقى بخوي بكاو كبيبل كرم تو بياوي تو لزياتي باب دادنشي تو لباشا روش دبي أو مالا بخيوكي دبي أقل لخشكو برايا كانت هبي تو حيفني تو أم أخلاق ناشيناتي تو حيفني بياوي لزي بابي دابنشي أم صفتي بيتن دزاني بخصي زور تأثيري لدك فعلا دزاني حيفا مادام لزي بابي دابنشي مادام زي قري بابي بي مادام بياني سرپرشتي داكو برايا كانو خشكا كاني بكا فعلا نابي أصفتي تدابي يخسر تارك دك أما أسلوبك زوريك لدل كرنوي خلطيك بتواني بسيننا وضليانو بتواني أخلاق ناشير لكانيان براو تساكبيني وبالزال لمالي خومن أبي تو سرعة قلبي خاصة أفراد لبرو أفراد كتو نقد ليكر كقلي ليكر انفعال دكا كاكا أو انفعال دكا دير تقلي لمن دكاي تنقد لمن هي تلا من تورا دبي أمش ماندي ما أمش أو حال ما أو وزع ما لقى من دالان لقى شي مكان لقى ما الخاوين كرنوي لقى شي ولياناني ماندي ما كاكا خوشي توني ما بزانا موضوع كيدا باتو لا يا شيتكا موضوع كيدا باتو شويني شيتال شرع كيدا قوستو لو غرفة شيتكا لبرسي لبروي نتواني تو قلي يكاني خود بزواني تيب قيني نتواني تو أول زاري مدحي بكي بيبلي أفرت والله تو ماندي والله شاهدي ددم روج قيامتش والله تو ماندي والله إيوه زوزر ماندي وشكتن بزان انت مشاكا بخي وكردين أو مدالانا خزمت كردين أو مدالانا قسمت كرني بياو قسمت كرني مال آماده كرني شيو جواني مال خاويني مال براسي او ماندي بوني دوي ربي خوا خيرت بنصي ربي خوا تمن دويشكا خوال من الناس تيني بس والله خوزي او يشاش نبايا او قليش ما يخوزي او شن كربايا خوزي او ترك كربايا ده والله ترك داكا يكسرت لو اول زاري زاني او افرت زيو مكانتي هي لنا وضلي بياوكي زاني حرمته ورز وقدره كرسيتي هي لنا وضلي بياوكي بو زياده تركيزي كلاسس لسر او كاي بكاني حل بكاو حي بكاني نميني وسلبياته كاني بكات بايزابي اما اجي يكسر دسما بعي بكان بكربا وشي قلتم يكسر دفاعي لخودك يكسر ذاكر دحرا او يقول او عيبته او عيبته ذا عيب بعيب قورينا حتى سبينيش حركو تاي بينايو حتما انسان كومرك عيب عاري يكتر دساني بلي ازنك او شيطان تزكا عيب دسالي بيش استاش بميلان دكتو سبحان الله حرت از جن اه يك ذاكري بيويا خو اجي لي هيز لبيرنا كوريا بن بيابينا خو اجي لي اتو زور لبير كرديا بلا مجن هيز لبيرنا ببيرت روجي بوتشيني او هاد قول اي باب الرو شاز صارينا اذا قصيك بلا روجي بوتشيني كنت بلا خير جانم لبيرتي يا سبحان الله زاب راسي لبي وريابي إنسان تبز ذكرت أمل لباتي دانيشين إصلاحك بكان دخسي خوش بكان علاجي مشكلة كان ما بكان بوبا هو سو هراو هريشي دفتري نقد نقود خوي هنا قوري قلي قلي يكتلي كت ذكرت عزيزان براسي بياو أبي زور وريابي زور حتشين به زور بأسلوبي كمحمد المصطفى بداك بابه وبقربان بين صلى الله عليه وسلم خوزي بخزمتي بقيش باي خوزي
ددق أهل خدمتي دا من اجتماعي بنور وزمان.

0: وعدته
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرا لك برزمهم لا يكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة تازي لخزمتنا ساندني تفسير كانوا منهج مفسران دا لخزمت زنابتان دا أبين الحلقة رابردو باسي دو مدرسي قوري مدرسي تفسير ما كان بشتواني خواهي بروردقار جل جلاله أو زار باسي مدرسة كاني ترأكي إلا مدرسة كاني تفسير لما بس ما نكر قلت ما ندوباري كينو مدرسة بمعنى أو منهج وميتود وريقا وطريق وشوازو تفكريني كياران صحابة كاني بيغنبري خواه صلى الله تعالى وسلم هريكيك ببي قراني زغرافيا وبي أو شوينكي خوانا تيجي اشتنيا لبا قرآني بيروز هب ودريجة بيدري همان منهج بيغنبري صلى الله تعالى عليه وسلم ياراني بيغنبري خوابون عليه الصلاة والسلام. يعني ياران أوانش ما مصايدي كيان هب ولا ياران يعني ما مصايق وري خويا نهبوينا تشعيان لي كردينا وهروا علميان لي ورقرتينا لقال قيان دا جاينا مدرسة يشي دي كانوا مدرساني كا لنيو كتابة كاني إيما دابوني هي وهروا عرولة شي قوري بيني ولا خزمة كرديني تفسيري قرآني بيروز مدرسة بصرية. طبعا بصرة وكوفا أو كاد دو قلت ياخد دو شعر دي قوري بوينا رولج جوريان هي لتاريخ الاسلامي براستي هم لروي زمانواني استا لمدرسه نحويه متنا دو مدرسه معناها مدرسه كوفي مدرسه بصري معناها يعني اودو علماء اودو شارات طبعا دو شار وتاوج معرفي حضاره اسلامينا بيشي هاتن اسلام تاوج معرفي نبون اوانا بلا من لقل هجرت كردني بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لبو مدينة يدوات رشباش بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم صحابة كاني بيغنبري خواه كاتك هجرتك يعني بنيو شارو بنيو شاروسك كاني آوداني أو كاتا برتو بلاوة بن هل يكيان لشوينك زي جيربي تيدارو ليك جار قورة دبينن وكوي عليه بوني صحابة كاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أو نوريك لبيغنبري يعني ورقرتيا لهر شوين جشك أواني ليبن بوا بنور تيدار رنج داوته أو نورا ولها ما انكاتش دا دورو بشتو خويا رونا كردوته فعلا بونتا ماي خير ديانو صدان طلبو زانا ودانا أو أمتيان بيغيان دو هتاوكو دواتر بون با قدوي أو زانان أو سرمشقي جيل لدواي جيلي خويا نتاوكو دقات روج قيامة. طبعا مدرسة بصرة لدو مصدر وزانياري وزانستيان ورقرتيا يعني مدرسة بصري لدو تاوك تأثيرات دو مصدر يعني لسربوا لورقرتني معرفة درباري تفسير قرآني بيروز يعني دو سر تاوي الرئيسي هبوينة لبو تغذية كردنو تقوية كردنو كردنو بيبخشيني زانستو معرفة درباري تفسير لبو أهلي بصري دو مصدر مصدر يكمين من لري مدرسي محلي وبو كزاناي قوري أمة صحابي جليلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أبو موسى أشعري رحمتي خواهي بروردقاري لبي. طبعا لهمان كاتش دا أو بصرة شويني كومالك زاناي تري جوا مثلا أناس كوريمالي جي لبوا وقتا جي حسني بصري تيدابوا مثلا ابن سيريني تيدابوا لدوية كوانا لما ديني بوينا دواتر هزرت يعني كردي هاتينا تبصري ولهمان كاتش دا مصدري شي ديكي هبو ولا تشاوكا كان اويش مدرسة مدينة منورة بوصفتي كزيراني يكدي كبوينا وعروا شويني طلبة كان كاتي كويستيتي يعني مثلا نيزك بوينا اللي يكدي هار طلبة كاتي كويستيتي بخويني مثلا لما كي لبصري شويتا مدينة لو خاطر علم زانس وزاني يعني دواتر كقراوتوا منطقة كيخوي يتر او علماء بويتا سببي بلاوبونا ودولة من كردنو تيراماني زياتر لمسائل التفسير كواتا دو تشاوك هنا مدرسة مدينة علمية اللي ورقرتي يكمين يعني محلية مثلا موسى عشعري كصحابي بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ولقال او صح او عالم وزانا ودانانا كالباشوان سرداني مدينة يعني كردو لمدينة لا بصري معونتوا دو منيشان نزيشي مدينة منورة وعروات وصوية طلبة كانوا تدا بردوان بوم تدا خوين دنيا ما بس ما كرده بوي كواب موسى عشان رضا رحمة خواهي بروردقار اللي بي يكال الصحابة كان بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم أبو موسى عشعري بناء عبد الله كوري قيس طبعا عبد الله كوري قيس صحابي بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بيغنبري خواه بي فرموه يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبو موسى خواهي بروردقار دنجي تشون دو زلالي داوية تيه وكو دنج زلالكي آلي داود طبعا حزرة داود يكل مواصفات كان أبو بويكا دنجي شو خوش زلالي أنا بقول أبو موسى أشعري بيكك لدى قارئ الدنج خوش كان قرآني بيروس با يعني شاهدي بيغنبري خواهي صلى الله تعالى عليه وسلم داد أندري ولا ما كان أبو موسى أشعري لا حافظ كان قرآن بيروز بو بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم سيقيه تايبتي بيكر دوا نارديتي يمن بو بقاضي بو بمامصا يعني وانا هموي شاهدين لسرويك وانا فعلا بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ليه الراز ولا خزمة بيغنبري خواه بو علمي أن بيغنبري خواه ورقلتوا لنورو لأساس ولمن بعي أساسي خوي كإسلام كبيغنبرة صلى الله عليه وسلم لوي تماشا كالقرآن دا أبزي لقى بيغنبري داين عليه الصلاة والسلام رو برو لخزمة بيغنبري خواه بوين عليه الصلاة والسلام أما راس تأثيرات چې زور غوري کړو ته سر عقلیت بیرو وچون حضور او یعنی تیګیشتن صحابه کان له دقه دین کان ولا ما کاتجه زور مشهور به وای کې زور قران خوینته یعنی بو وانه بس انا حافظ قران بو به بلکې ورشګار کان دې کې شي د خدمت قران بردی تسره او شو نوې جګه لګلګ زور بو ولا ما کدا یک کلو صحابه نه ک انسان چې محبوب بو دوري شو بالايه بو يعني قاضية معلمة لخصبة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو بياو برزة أو صحابة برزة كلا بصرة تأثيراتي خوي لو جيلي بشتو بزيديري يعني شوازي بير كردنو شوازي ترامان وشوازي تدبرو وهروع شوازي تيجيشتن تفسير القرآن بيروز لقال مدرسة كاني ديكا جوازة بلكو موافقة بس شتي زياتر يعني بوصفتك إنسانك أنا ريك شتتشي لكنا ولا مشهورين طلبة كاني أبو يعني مدرسي بصري أبو حسني بصري رضا رحمة إخوائي بر حسني بصري رضا رحمة إخوائي بر ورديجار ليبي قتادة ابن سيرين زورن زناي ديك زورن لو بابتي بس أنا مشهورين يعني ك لسر مدرسي أهلي إلى بصرة حسابك يعني وقبل إن شاء الله لمدرسة تابعينها دين باسي أكين كأوانا تصور والله كان أبو لبيش خصني تفسير القرآن بيروس وطبعا منهج زيتيان يعني زيادة اهتمام يعني بجانب التحليل داية يعني تحليل آية كان يعني كرديا ولقال واقع أبون يعني كانت كبيني كان آيتك هي شون شون إلي حالي بن وتركيزه شيء جزار زوري شان لسر مسائل النقد هبوا مثلا لبروي عراق طبيعتي وابوا مشاكل زيادة ربوا خلق كاتيا ثقافاتي دي كي دقرتي كلابوا زيادة اهتمام يعني بس دايا وقد وايدي باسي اكين لمدرسة اهل الرأي لبروي نص يعني كمتر لبردز دابوا اعتماد يعني داوة السرس الزيادري تيرامان تي فكرين لدقة دين يكان لقداني آيات كان براورت كردنيا لقل يقديكا وبرش بستن بو فهميكا صحابة كان في غمرة صلى الله تعالى عليه وسلم لأن خلك بلاويان كردوتهم ما ببختي باسي مدرسي بصرة بودين سر بابتي شديك كمدرسة شديك لو مدرساني كرولج برتا وكارا وغرينجي هب ولا خزبة كردني تفسير القرآن بيروز مدرسة كوفة بوا مدرسة كوفة هيك كلو مدرساني كرولج برتا وهي مشهورة لكتابة كانا وباس يمكن يعني وبابتم كما باسي مدرسة أكيد أو لكتبة قديمة كان دسنا كيوت شون كلو براسي أو مسألة أو تصنيفات زياتر لدواي تدوين علوم تصنيف كردني علم كان أو بابت ديت بيشة مثلا تما شكل مصطلحة مثلا لكن ابن تيمي وديارك ودستك ولك السيوطي لمتأخرين نك لمتقدمين أو إيش لبرويك بيشتر علم كان هم يعني متداخل بينا ما باس ما كر الأول زاروا كعلم تفسير يكم علم نيو كونو سينو كونو سرابته علم التفسير أو دقانة يأخذ أو روايات ويأخذ أو ثراني كل الصحابة لتابعينها تي اللي قال علم حديثة بعض ذكران دواتر ببي أو يكوا علم مكان تدوين كرين وعلم مكان اللي كزودا ذكرينه أو كات بابتك مزرعة خوي ورد قلي وكو علمك وزان استيش صاحب مبدأ وهر وها صاحب موضوع وبابتي أنا طبعا مدرسة كوفان ما مصطفى عبد الله كريم مسعودة عبد الله كريم مسعودي ك يعني لخدمة بيغمبري خواب صلى الله تعالى عليه وسلم يك كل الصحابة هني ك خدمت بيغمبري خواي كرد عليه الصلاة والسلام لسردستي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پر وردبوا حديثي كوري يمانا فرمي نزي كترين كسيك لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وبيغمبري جبتي عليه الصلاة والسلام لروي رفتارو كردارو شوازو حلسو كوتيوا عبد الله كوري مسعودة زور ببيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم يعني سرسام ومعجب وباقي صحابه كانت بس هو الزياتر اللي بروي الرنج داوته محاولي كردي صلى المتابعي بيغمبري بي عليه الصلاه والسلام وصفته لمال بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم خزب بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم جوربوا
1: ولا من كاتش دام وزانتريني أو أو أو عالماني أو صحاباني هذيك يعني لو عالم صحابي يعني كشتي لبيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ورقرتوا يكم كذبوا كقرآني با أشكرا أخوين دوا لمكة وأزيد درا وصبر صبري قرتوا دو هردوك لبو يعني هردوك لهردوك هجرتا كان بجداري كردوا لحبشو وهروها لمكة لمدينش لبو مكة ديت كوفي لسردمي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولويك أبيتا معلم أبيتا مامستا أبيتا مؤدب أبيتا زاناي جورة حتى وكو يعني إمامي سردمي إمامي عثمان رضا ورحمة إخوائي برورد قاري لبي طبعا لسردمي إمامي عثمان رضا ورحمة إخوائي برورد قاري لبي وفاتك طبعا كهاتيتا كوفي دورة جزار بالاي هب ولا كوفي شو ابن مسعود بوصفته صاحبي مصحفة شتايبة خوش وها إلا التاريخ كان لدقة تاريخ كان أو كاتك إمامي عثمان رضا رحمة خوي برولدي قال لي بلا قال لجنة مختص وكود ولا برياردا قرآن كان مصحفة كان هو ابن يك مصحف له خاطري أو اختلاف لا كتاب خوي برولدي قال جل جلاله دانبي يكلو أنا كي اعتراض أجري وكتابك ينادى مصحفة ينادى بدأ استوى دواتر أبي ملكت بي عبد الله كرم مسعود رضى الله رحمة خوي برولدي قال لي عبد الله كرم مسعود نعلى مصحفي تعبت بخويا ابويك لو كراني كوان كردي او مصحفان لا صحابان بين شهر صحابه كبو مثلا ممكن حديثه شو بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيغمبري جويلي وبيلا سر مصحفه كي خوي نسي بي جاري وهبو مثلا اللي قدانا وي خوي بو لو خاطري وي شو كقرب ما بان راي او روك مثلا خلك بيقول بعد شين على ايوانش ايت بزانه يعني سبحان الله دقه الصحابه وهروا حكمه الصحابه وتروانين الصحابه موافقه وايتك اخوها فرمي انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لحافظون اما قران ما نازل كردو ورا خوش مع اي بارزين خوي بر ديار جل جلاله بو عملي صحابه قراني لبو مبارس لا تسلوي كوا خلافي تيبكوي لو اختلافي تيبكوي لو كواس بين قصي خلق شي غير خوي برور ديار جل جلاله بيتنامي ومشهور تديني طلبه كاني او مدرسيش كمشهور بنو وهر وعنابي عن هبي ولنا اهلي تفسيره مشهور بن علقمي كوري قيس مصروقه ومريها مدانيه عامري الشعبيه حارثي كوري قيس عمري كوري شرحبيله عبيديه اسوده وانا كومل ناويكن هم يعني او زاناس تابعيانا كلا خزمة أو صحابة جليل لانا لس خزمة الصحابة كان بيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم عليان ورقرت علميان ورقرتوا وبونة تشرايك براسيل السردمي خويان لووي كوار الروشني بكن بونة بناغي أساس لبو التدوين والتفسير الإسلامي لبو تفسير القرآن بيروز وها لبو خزمة كردني كلام خواي بروردقان مدرسي كوفي جاوازية چيدي كي هبو لقل مدرسة كاني ديكا وش اويا كامن هزكيان يعني اهتمام يعني زور بحفظ داو يعني وانا كدهات اللي كانوا عند ابونا الطلبه تبع قران يعني حفظ بكر دبايه ودبي قران كان له ما مصايكش بخوين دباو يعني اهتمام بجانب اللغويش داو لخاطري اوي كبيده وتريس التجويد جانب ترتيل تجويد تبع بخوين دبايه والطلبه بس ما مصايكي لخاطري وي شوازي خوين نوش او شوازي بكل بيغمبر خو ورجلا عليه الصلاه والسلام ولبنوي ك بابت وتوانا كان ديك ديك جياواز بون طلبة كان تقسيم كردون عندك طلبة يعني مثلا هلاوير كردون اواني كزيرك وزيطلا اواني يعني جدا كردون تو قرآن يعني بيلبر كردون يعني تقريبا جورك لشوازي مدرسة بون وشوازك لمسالي تصنف كردني هيز وتوانا وطاقي طلبة كان يعني تدا بدي دكري او يكوا باس كراوا يعني لغيري قرآن يعني هو إجباري بو دبا قرآن لبر بكرابا لغيري أو قرآني لا العلم كان عندك طلبة اختياري بو تسمع ديت جهلا بجري ديت تسمع ديت دراسة بكا بحد كسك بقدر توانا وهي زكاني خصم حالا يعني وكوي الله جوري التخصص عبوني هبوا أو يكا بما يدفروشنا وبو يكا دلين مثلا أو فرانكس التخصص وشوازي خويندون وخويندون وكيستا لا شارستانية تخور آوائي بس الامي جياني إسلامية فرس كراوا بس كت أقرينه بو تاريخ خو مان تماشى أكيد لسردم عبد الله كوري عباس رضا ورحمة خوي بروردي قال لي بلا شوازي تفسيره طلبة كان يعني أو شوازي بروردي كردون يعني ولا كاك تدبي قرآن تلبربي وقرآن مزالي تداني العلم كان دي كشا هركسك بقدر موهبة ومواهب خويا أبي تقسيم بكري واروع المكان وربيقول له خاطر هركسك كان لبواركا بتواني علم وربيقول تخصص وربيقول ولا ما كان دام طلبة كان دي أنتوان الروبروج مع مصطعة كان يعني ببينن وطلبة اختياري مطلقي نبو لمسائلي مثلا بكيف يخوت سيدكات سنكهار وحرية كل شيء اللي نستاند بيه وباسم كرت لتزاني بشي إجباري بكاء بقرآن وحفظ قرآن وهذا بي مثلا شوازي قرآن خوية دون أبابتان وكو أوبيك لا هات ولا مصدري أصلي خوية ولا ما كانت جدال مسائل اختياري علوم اختياري ولو يكوات سعيل ما تشيه الله بجري بلام أبي أو من هدزيتي كالبوي دان درايا تطبيقي بك هربويش تماشا أكي يعني أو مدرسي نتيجة زور باشي هبوا ولا ما كانت دا بخوي بمدرسي كوفة بيكو مدرسي أهل الرأي بيك دين كدواعي دين باسي أكي مدرسي رأي طبعا وانا كومالك مميزات يعني كومالك ليك دانوي مهم يعني لتيجيشن لقرآن البيروزا كيستاش لقال داي بابتك بردوام توانيت يعني تاوك وحدة زور قرآن لخطابك كلام إخوائي بروردجارة وبي الزمن وسردم الزمن ومكانه كان وبي أو منهجته وبي أو ريجا وريتسكي كوا صحابة كان في غمر إخوان صلى الله تعالى وسلم دانا أبي إنسان بور ريجا دا بتواني القرآن بجينت أستك كإنسان لي حاله بيوهر واتيدا يعني تفسير بجينت أستك كإنسان فهمي إنسان لا تيجيش تل كلام إخوائي بروردجارة نزق بكاتوا طبعا باسي أوي مسألة منهجية يعني لبروي باسم كرد يعني لبروي لمدرسة العراق والعراقش دق كان كومبون زياتر أثري مثلا قرانو بوناس ببي أو دق عقلي وياخد لغوي وليقدان وهروها ليك نذكرني دق كان بسر مدرسة كوفة دا الظالمة في كل الأحوال مدرسة كوفة طواوكا لقل مدرسة بصري هردو كان طواوكا يقدي كان هل سنة لروي لغوي وزمانواني حتما تأثيراتي خوية وتوكا لروي دواتر كاتي كواعي علم الحداد أندري أو أبوي تسبب يوش براستي مدرسة كان لك ديك الزياواز مجكار صحابيك مثلا تماشاك خصوصيتي هي وهروا لك الصحابة كان ديك الجياية لزاني بلغوية خلقي كان بيني وكمصدري أصاصي خوي بوليساني عربي مبينيا ألا بربوة أو وادا كانت دواتر تأثير لسد درزبوني مدرسي نحويج بكا مثلا لو لاي كسائي ولو لاي سيبويه مدرسي مصر وكوفا كخلاف لبينيانا لو مسائلاني كهيا مشهورة وكسانيك والروي لغة وكارة كان دزانن ويكوات راديا وازيك اجتهاداتي لغوية بين هردوك مدرسة كان هيا دينا سر مدرسة كوتاي ومدرسة أخير مدرسة شاب كمدرسة شام يكا كلو مدرساني ككمتر باسكرا وبراستي ولهمان كانت اجدا بوبي كمتأخيرة يعني وكوي بلاي كمتر للصحابة كان بيغمبر يقوى صلى الله تعالى وسلم تونة الشام لبروي شام لجردستي إمبراطورية روماني وبيزنطي وبابتان دابوا ولهمان كانت اجدا أويك لما ل ل لواقع إسلامي تجاي بايخو تجاي تداجيان وتجاي تدامانه وبوبي زياتر إنسان ويستيتيان لما كول مدينة زياتر نزق بن وعراق بوصفته كدواتر لبصره وكوفية حضارتك دقوا زريته أبو جعفر منصور بغداد روز دكا وبابته كان دينه تو بغداد يعني بصره وكوفش ببيه وصحابه كان بيغم بلي قاصا سلم زور تدابوينه زان إنسان زان زياتر زان دانة تدابوينه ولبره وبوته قبلة لو طلبان ولو أو نويداهات وكان رويان تيدا قانو علمي اللي ورقر من الخزمة يعني هذا بنت مدرسة شام قولي أو مدرسة صحابي جليل أبو الدرداء أبو الدرداء عمري كوري عامر رضا رحمة إخوائي بروردقاري اللي بي اللي قالوا وشك خلافه لما بيني زانان لسر اسمه كيف الله مويان أو اسمه كيف مشهورة يكي كلو صحابانك لخزنة بيغمبر إخوة أبو صلى الله عليه وسلم يكي بول عالم كان الصحابة لفقيها كان الصحابة ويكك بول لحكي مكاني صحابة يعني إنسان زور زور عقل بوا أو كابرة إنسان زور زور دانا بوا لا روج بدر مسلمان بيدي تخزب بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أحدى بجدارك على قلب بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم و لروج أحدى دولة يكزار بالله أبو فقيري يعني حتى بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمو نعم الفارس وعويمر فرموتي باش تريدين سوارتك لزنجي وحدا عويمر بو وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تشتكي للبارة فرمو فرموتي هو حكيم أمتي يعني حكيمي أمتي منا أبو الدرداء رضا ورحمة إخوائي برورد قاري لي بيا ربي لسردمي عمري كوري خطاب رضا ورحمة إخوائي برورد قاري لي بويتا قاضي لدي مشقى ولسردمي خلافي عثمان كور عفان لصالي سيودوي هجري وفاتي كرديا لا صحابة قورة كان لما عدا أبو الدرداء هي الصحابة يتشيدي كانت تدي مشق يعني لما عدا أبو الدرداء رضا ورحمة إخوائي برورد قاري لها مويان بي خايب الوردقار بكات قسمت شبويك وزيارة قبر كيان بكين وصفتي مع مصطاة وهروها قوري وسيدي سرداري أو أمة ولقل بلالي كري الرباحة يعني بس أنا أودو صحابة لصحابة قوري كان لا سرداني دمشقيان يعني كرد اللي يمهونته أويش سيدنا بلال لصالي بيست لطاعوني عمواس وفاتي فرموة لحلب شار دراوته وعند شد كبيانو يبقوا واثليك وري أسقعش يعني سي صحابة لصحابة قورة كان بيغنبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم سرداني دمشق يعني كرد زيارة يعني كرد اللي يمهونته يا كمين يعني أبو الدرداء بلالي كل رباح ولقل واثليك وري أسقع أويش واثلة آخر صحابة بيغنبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم كلا دمشق وفاتي فرموا صالي هشتاو بينجي هجري لخلافة عبد الملك كري مروان لوي وفاتي كردي طبعا لا مشهور ترين طلبة كاني أو مدرسي أبو إدريسي خولانية علقمي كري قيسة سويدي كري غفلة جبيري كري نفيرة زيدي كري وهبة لخلافة عبد الملك كري مروان لوي وفاتي كردي طبعا لا مشهور ترين طلبة كاني أو مدرسي أبو إدريسي خولانية علقمي كري قيسة سويدي كري غفلة

جانبی مثلا مقاصد شریعه شوازی یعنی اجتهاد که زیاتر اجتهاد چی مصلحی بو ولا قران پیروزاتی گشت له دقه کار په مبادئ او مقاصد او تفسیر قران به قران او به حدیث کان پیغمبر او کله کنه او صحابه بر رزان ابو و له مان کات اجداد دوات اگر بیت اوشتانی تی دانه وبن اعتماد یان داوت سر رأی رأی به معنا هوانا بران يعني زور زاري وكانت كامل ضل الرأي يعني كامل برأي خوي كردنا تيجي الرأي زاناي دقى الرأي رأي شيء اعتيادي جوازة عقلي علمي دقى عقلي شخصي جوازة عقلي شخصي أوه ككامل وكو حز إيش كان كامل بيه ويكو تبنى ما يش علمي بلام عقلي علمي أوه بنى ما يش علمي هي كاتو بشت بيدا بس دي اعتماد دسر لو كانت كباس الرأي كده أو الرأي ما بس دي وني أتو الرأي تيا الرأي تيا رأي شخصي جوازة بنا دقى الرأي علمي رأي علمي بريتيا لو ميتودة ولو شوازة ولو منهجيتي كوا مدرسيك لمدرسة كان وهاروها علمك لعلمك ان قرتي تبر لبو تفسير كردن وشرح كردن وهاروها تاوتوه كردني دقيق وبابتك طبعا ولهما كانت اجدا او مدرسية مدرسي اهل الشام تماشي اكي مدرسية كمثلا ميلة الشديد يعني هبوه ولا اجتهاد ولا الرأي وقت باسم كرد نوي قري زياتر لو بابا تاني كده هات تنبيشو اللي بروي بأكد زياواز بوا أو جورة ليقدان ويا وانا مثلا بريم باو بوم عيارة سابتي بوك للاي صحابة سابت بو هندك بابت بلان باو بيشا تاني كده هات تنبيشو وآية تاني كمثلا قصي لسر دربارنا كرايا زياتر مزبور بون أبي تيراماني لبوبكن مدرسة شيء دي كمان يعني ككمتر باسي أكده لو مدرسة يعني ك يعني جاي لكتابة كان كمتر بلا ما بلاسي بيني تموجتن باز بكم لو جناب مدرسة مصر مدرسة مصر الشكل كلو مدرسة أنا كتأثيراتي كمتر هي بلام لهمان كانت اجدا بمدرسة حساب كري وبمدرسة عن حساب كردو هندكا لكانت كمسلمانان فتح مصر يان كردوا وهروها أو مملكة بعدك ثقافية وبوصفتي كوا حضارة فرعوني اللي أبوها وهروها مدرسة أفلاطونية كان اللي أبوها الإسكندرية مدرسة إشراقي كان اللي أبوها تماشى أكيد أو بيئة كاتك عمري كرعاص رضا ورحمة إخوائي برورد قاري لبي دتشيت توي ودبيت قائد وسردار لبي وكو ما مصاي تفسير لبي أخوي أبيانيته ولها ما كانت إجداء تأثير درستك على سلمان بلان كم تر لبرو يك صحابة مثلا تماشى أكا يعني مثلا كم أو ناوى زياتر لمصر مشهورة بلام كم تر رق دانوي زان بزانستي بتايبتي زانستي تفسير هبوه لما شهور ترين طلبة كان يزيد كور أبي حبيبة كوا مشهورة طبعا أقربيتو بين تماشى بكين طرابطة يك جار زور لما بيني مدرسة كان أبوني هبوه مدرسة كان معنى يوانية شتيش زياد يعني هنا بيك زياد لبيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم بلام لبرو بيغمبري قوة تفسير قرآني همو نكردبو تفسير عملي قرآني همو كردبو وكو عملي بلام وكو لفظي همو نكردبو لويتك ومال بابتي كبون مثلا تماشى كبابي قرآن وتطوري دلالي بابته كان يعني كلماته كان كلا قرآن هادو بسيار درست ابو مثلا لوانيه وشيك لعراقي معناه تشوبي لشام معناه تشوبي كلا كتابك بينيتيان تيان كردي مثلا لقرآن بينيتيان قرانته ولا صحابه كان بيغمر قرآن بيندك سوبي بينا قرابي بقرته خدمه الصحابه كانت تمام شي كردي هل او معناه اللي داو توكا للاي اوا مشهور هو ما دام موافق اللغه بيوارو على مقاصد الاسلام شنو تشوبي تدري اسلامتي ممنوعين كهر وقت دواي باسي كاين لو جوره مدرسه انا كبيدا بوينه او وايكرت او جورا جورلا جوريه لمدرسه كانه جوازي بي اكان شوازي تشي دي كي خنوال دواي تابعينا وكم مدرسه كدقه جري لمنهجيتي فكر لمنهجيتي وكوي الله شوازي تيرامان وتفكرين بابتي تشي دي لدايك ابي باعتبارات جواز كا لوقت تشي دي كباسي اكين من بخير خايبر ولد قار ملاك وموفق بك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

قبولك وبك بكفارة جناحك وشفاعة تكاكاري الرج قيامة من إن شاء الله خوي جور لديني خويتي ما جيني إن شاء الله أري ما وست زكاة جن مجو لديك بلام أجر بمرشاة وبدريت سندبو ما رمكيه زكاة خوي جورا فرمي وآت حقه يوم حصاده للرج دروينه وأجر مرشكا أجر جن مكد بمرشاة أو دابو شرطي أجر ببي مرشاة شين أبو يعني زور بي زوري بوت أودا ولباتي ديك لديني ويعني لبيستي يك كوي يعني لبيستني طنق أكل بيت تبارش عيني اشتاك ومثلا لصط هزاري ده هزار كوي وكاتي لدوسطي ده هزار كوي كمتر نيوية أري ما مثلا من زور بي زارم لجيان هروها دلم تنق دبه برزان اما لو سردمي او مسالي دلتنجي وسوسا عصرك سردميك سردمك خوي يعني مشاكل وشيشه وفساد وخرافكاري وجناح وعزايم يعني انسان ضلي هرتنج بي بلا منابي بقاتا او درزي انسان بروخيني وتوشي نخوشي كاسوبزانا يعني دلتنجي وقلق وسوسش امتحاني خوايا امتحن الله قلوبهم خوايا قورا فرم الدلكان امتحانك هندك زار بترس هندك زار بخم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع امتحاني خوايا بترس بزاني اترسي يعني بناء بيب خوايا زاروا امتحانك بخفته بزاني اتواني لخوتي لادي شنكو ابي بزاني حرشتك بسردي عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير اقرتوشي بلابي يان لو اوه لقناحة خوش بي يان لو اوه درزت بي برسكاتو يان بلايش قورتري لسر لاداي اگر خوشي شت لو بي شكري بكي اوه شانهر اوه يعني اكات خير خواي قورا فرما عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم حرشتتو لجياني خفتي لي خوي وبخراب داني مشينا خيري تدابي لوتو او بزانا يعني دعاه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام كرتي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن او دعاي بردوام بك وهروها أبي هول دي زور ذكر كردن خواي قورا فرمي ألا بذكر الله تطمئن القلوب وزور ذكر كي ضلت آرام بي وعقليا إيش أبي قناعة دبي شرط نيا أويتو تصور كي خرابة ضلت بيتون دبي خراب بي مشينا زور إيش باج بي دوات دنيا شهروية خوا دنيا ليس للإنسان ما سعى ليس للإنسان ما تمنى شرط نيا أوي إنسان تمنى بكاب قاتة دستي وهروها يعني خوي قورا فرمي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم من تقسيم معيشتهم كردية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا تقسيم معيشتهم كردية لوي ايوه نخفت بخون لوي روي نبشتر سي لوي دي او ساعات موشيت وكتي داي يعني هول دا ضلي خوت خوشك والرازي بقدري خوي قورو الرياضة النفس شون رياضة جسمي هي جسمي بي بقوة بي الرياضة قلبي هي شون أتواني أو خمو قلق وسوسان لخوت لادي الرياضة أكي ضلي خوت خوش أكي ذكر أكي لو شوانا نخوت بارزي خواهي قورة ضلت خوش كان إن شاء الله ما مستخزميك من هي زور متحي بياوك دكات لمجلس كانو بياوكش خرابة آية أما قناح يقاتي برزان درو حمو درويك حرامة يتشيك لقناح قورة كان درو وكو قتل وزينا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دروي للريزي قناح قورة كان جمار ديا إن ذا أو دروية مراتبي هي أجر دروية كمفاسدي زور بي جناحك زور جورترا أجر دروية كمثلا مفاسدي زور نبي جناحك كيس كترا أو كسيك متحي بياوك أكل لمجلسان أو بياوك بياوك خرابة لتصن روك وجناح يقاتي يا كم دروية ودروش جناح يشي جوريا دوم خلق إغراء بي بواسطيته ومشينا خلق تيبك ببري أو بياوش باشا كتي خيانة داتي معاملة لقركا بواسطيته صوتي أداتي بشتي أقري أري والله لمجلسك متحيان كر يتوبو يسبب خرابش لو كساني تر وهروها يعني خواي قورا لقرآن فرمي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أقبزاني كسي استمكارا ميلي قلبي شتلو نبي ومتحيشي نكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثة صحيح أفرمي صحابيك أفرمي سوين خزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكان متكئا بالي دابو فرمي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بيتان برم قناح قورا كانتين قالوا بلى يا رسول الله تيان فرمي بلى أي بيغمبر فرمي الشرك بالله شرك لو خوافيك وعقوق الوالدين وهروها ما في دايك باوكت بيشيل كيكا كي انزا أفرمي وجلس وكان متكئا إن ذا كأود ويقولوا سيميان وجلس حسطا ودانيش فرمي ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور
أري قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت أري أو ندو باري كردو بيغمبر تاوت ما بريادة بيغمبر صلى الله عليه وسلم تسيت كيوانا قول با أو نفربوي ألا وشهادة الزور شاهدي دان بدرو لو بياوك أو نقناحي شي قوريا زاروتو لما زلي سيقدانيش من نازم مصلحتي خوتي تيديا برجواني شخصية اشتيشي دايتتو دفاعت لك نابي لبرخاتري مصلحتي خوت أو بياو قازان زي شلوتو هبو واسطة شلو كردي كابريعشي استمكارة كابريعشي خرافة كابريعشي غشاش وخائنة برد متحي أو كسي مشينا تو بشكل جناح كاني وشريب شو خوي جورا فرم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان معاوني مكة تو مزانا هرص صوت دان ليك مجلسي متحي بيابك كي وكو أوي صوت الدابتي وكو أوي بشت قربي قط متحي هيك كسيك مكة بدرو وأجر براستيج بلا روبروينا ومتحي كسيك مكة أجر زاني توجيه خلق برو خرابة أبا وإنسان خراب سوى تو شريك بيلو جناح أنا خواب ما أمبارز أري ما مستح حسودي الراس تدلين مروف توشي مصيبة دكاتو فقيري دكاو أجر كسي تساوي ليد بداد شون بزانين أو حسودي أو شون خماني لبارز من زور دا ترسم لوا برزان حسودي معناي إنسانك تمنابك نعمتك لكسك لابكوي نعمتك لكسك أبيني بارا زواني علم اگر تمن پیت خوش ولوی لاب کوی انزلو تو بیانه او پیگوت ری حسودی کتو یعنی برواد بقدری خواه نبی خواهی گوره و خلقی دروس کردی و معیشتی دیا او رخنا گرتنا لقدری خواهی گوره نعوذ بالله یعنی شو خواهی گوره معیشتی تقسیم کردی بسان طبعا حسودی بنفسی قرآن و بنفسی فرمودی پیغمبر ثابت و من شر حاسد اذا حسد أم يحسدون الناس خواهي قولي القرآن فرمي حسودي الراستة تساوزار الراستة حتى يكم يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا أفرمي إن العين حق وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة تساوزاروية إنسان ديختناو قبري وهروها وشتريش ديختناو منزلي يعني أمري بي يعني أو حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم راستا يكم مصيبتك بهوي حسودي وبو شيطان توجبو ولا سرزويش قابل هابيلي كش لبر حسودي يعني حسودي راستا بلام يكشتها حيت كسيك لويني لسر أو زويي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبريش لويني كسيك بيتا لاي نخوش بي برئتو تساوزارت لديه برئتو حسودي بيبر دريه شكوه غيبة أو هر كسيك سيواب كان راستنيا ربما ابتلاء خوايا وامتحان ومشينا خوايا يقول بلايا شيء بيلا سر هرا قريم مشينا هر نخوش يك بيشتي تربي شر نيها مش تكال حسودي بي بلام علاجي تيزور قرنجا هر كسي لحسودية ترسع علاجك هي أوانه يكميان قل أعوذ برب الفلق وناس دوميان زور ذكر كاس كخوايا يقول رافر مهر كسي زور ذكر كاس شيطان ليدورك كبيتو إذا ذكر خنسة كتو ذكر كر شيطان سو حسودي للري شيطان ويا مثلا تأثير تيكا سيميان نترسان حركسك لشتك بترسيتو شبي برخواه توكلتو على الله ساريميان انفاق بخشين اجر ترساي لحسودي كسشي خيرك بك وتاكيك كل بري الصدقه تدفع البلاء صدقه ضلال سر انسان لا ابا يشي شي تر جرينغا اويش اجر كسك شتي شي بيني بري ما شاء الله حركسك بري ما شاء الله حسودي تاثيريناك زوانية كد لك سي جديد علمي كد لك سي قازان زي كد بري ما شاء الله شو أجر نري ما شاء الله حسودي زاروية تأثيرك تو كل سخواكو وبينزم يانك زور جرينجا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود هر إيشي كد كد بكتمان ببنهاني بيك تو خط أديبر حسودي زاروية وكو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من دالكت كتكت كركت صتي هنا لفيسبوك نشرك كركم الحملة صتي هنا اي من دالتشك بانزاي هنا حسوديت بي ابا خود اتيا سفرتي خواردنا كي نقلك لفيسبوك كابراج ناني نيبي خوات ساوي لي ادا حسوديت بي ابا حتما حسوديك اش تأثير ليك يان لمزليس يقدانيشتي والله تسوما ترشاي تسوما او مطعم يوامكر كابراش لبناي فقيري باريني بتكسي باسي بيبست بازاري تسون حسوديت بينا ابا يعني خود اگر شتك هي يعني ما بسبب او بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود هم نعمتك زي او حسوديت ببري لو جرينغا كخود باريزي بخود لحسودي خوشد نترسيني
ما مثلا من وکو باپیرک پرسیار دکم کریک تا کم که هاو سرجیری کردو آی خزانه که دسنوجی لمن اشته یان دسنوجی ل نشوم آ دسنوجش نوال لبوچی کرد و لبوچی نواد خوای جوره ل قرآن فرمیتی و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم من دالکانی کل نوی ل کری خوتنن جنی کرد و جنی نوکانی شتیز فرقینیا دسنوجی لناش چه و اگر من دالکان ببرن خود روس نبیهینی و نخر دسنوجی لناش چه و نظریشی حرامیه مگر کسی که بتسایی خرابه سیری که ما مثلا کردنی آهنجی هالوین حرامه من لحقیقت نزنم آهنجی هالوین چیه بلام او آهنگا اگر تکلاوی جنو پیاو بی اگر تقوس و رمزشی دینی بی اگر کاری حرام و شرچی تدا بکره اگر تقلیدی کفر و خراب کاری بی او حرامه اگر او آهنگا سبب بی لو برایتی و لو خوشویستی و سبب بی لو دینداری و لو اخلاق و قیم او با پی بکارینن هموش تکو که خواهی گورا فرمو انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس تو او سيارته او سياري خود بكار بين لو كاري خير خير لو شر بكار بين شر او اهنج لو خير بكار بخير ولو شر بكار بشر من نازم بار حال شنو يعني تشي كيفيتك ار ما مسماويك وزع مال من تيك تشو وزوت وردب مو ظلمت دبي وهيت بنايه وبرسيارم كردو ارين او سحرت لك لا واي الراسه وتسيبكم وسون سار سري اكري بريزان او كسيك جوابي تو دايتو ار سحرت لك ريا خاي جورا القران فرمي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لو اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء بيغمر فرمي صلا اجر من غيب بزانبا سي خير بلو خو مكر من الغيب نازان ما قال خواش تكم بيبري او يك بعض خلطك اتيت لا يهندك لا احترام بناو ما مستاو يعني او شتانا اكن اري سحرت لي دلت توندا نانت بين آخره برست هلا وري خويني نيا خوش بيني عندك أو علامة أنا اللي أبرسي أري والسحرت لك ريا يعني تعو زهرة أو أنا الراسنين وربما كابر حي السحر يشي لنا كريا وضعنا توا وبارين يا مالو من دالي خوي أزية آزاري هي شي شي عائلي هي حتما دلي تندبي قلق أي قريبة تاقتبي كحالتي باري داروني شي تيكتو خويني نيا خوش بيني والله هيز علاقة بالسحر وشت وني هموش تيك بجري ولا السحر او جناحي شي قوريو يعني دروسني والسحر هنديك لزانيان لاهل السنه وهمو معتزله كان ارين هذا حقيقتين يا خوي قول القران فرمي وسحروا اعين الناس واسترهبوهم افرمي لا يفلح الساحر حيث اتى او بزانا ساحر قد سرناك بي حرتي بيك يعني ابي يا كم خوتنا ترسيلي للسحر واشني هركسيك بالسحر تليك ريع بشت الديشي لا قديشي زرركي ام عامل يعني زرركي يعني قازان زكي اسيلو اي شكل لو ديان لو تنا زارو يا خوي قورا فرم امتحان يا كم تندرقي يا شي لي اقرب لحلال بزام او انسان فناء بعتبر حرام افرم اي انسان كان خوي قورا فرم ولا نبلونهم امتحان يا انا كم لغربلي انا دابزاني صبري هتا تشندر ايماني هتا تشندر ولا نعلمن الذين صدقوا منكم صدقوا ولنعلمن الكاذبين يعني بزاين كيف كاذبه وكيف صادقه وكيف راسك يعني خواي قوله للقران افرمي زن طبعا سحر للريد زنويا زن نزر اتواني بخشي لا اتواني قازان بخشي اقر بتابيتك سك ايمان داربي ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون او زن شياطين سلطي بسر كسيك نيا ايمان دار بي توكل سخوابك بلا انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون سلطي بسر كسيك مشركة وازاني غير اخوة تأثيري هي شيطان تأثير لو كسانأك هر كسيك واقماني برك سحري لك ريا قل اعوذ برب الفلق ناس آيات الكرسي بخيني بداياتي بقري بخيني آخيري بقري بخيني صورتي زن ودخان ياسين بخيني لمالوا سحر هيز كاري قري نامينه ببي قمانه وبيقين او بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم تنهاء واميني خوت اترسيني بارسة ورقية كبيني وابستيلي مثلا الاخوانات ترسي لا ورقة وخط خطو لا سحر وبتايبتي خشكان مان كسان مان يعني فتوادان لسروي راسنيو يعني بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هر كسيك بسيت الله ساحريك برسياري ليبكا برواشي ليبكا بالراسة والسحر ليمكريا
او وكو او يا كفر بالقران بك بري او قران الراس يعني اعوذ بالله شكا او قسي الراس ني ودرويا لو زور بيهر زوري من بيتام بريم خشكان وبران زور بيهر زوري او سحراني او او سردميك ارين وكو سحري حلاز وايا درويا الراس ني بارا لخلكستين استغلالي افرتانا كان استغلالي عقليانا كان سحري حلاز كوبو كاتي خوي اتسونا سفرك نفركاني خوي انار لبيشاي قبرو لفلان زي ناني بشارو لفلان زي او لفلان زي اوي داني اذا كاروشنا يقول برسي تاني يقول بارو اي كاك الليرة بن او داري هالكور بخوارني تيديا تماشيانا قل خوارني تيديا الليرة هالكور نيقو اوي تيديا اسم من بيستي تمخوم مثلا يعني كابرا يعني رسمي قرتيا افرتي بخوي تسوى السحري لسق قبرساني شارديتو باشان كاس شوي تكني افرت ولا سحرت ليك يا سحره كاش اللي قبرستان اللي فلان قبري اللي فلان شوينه اسمن بيستي تمخوم مثلا يعني كابرا يعني رسمي قرتيا افرتي بخويتش والسحري اللي سقى قبرستان شارديتو باشان كاس شوي تكني

بانجی کرد اتصال جوری همون خبر کانی بده گو ارفلان اتو لفلان شونه هاتی ادی لود اسم نوجش نی ادی او بزنت لوهی ناو ادی مثلا لون نوجان نکیم شیخی کار راز دست و پی شیخی مات قربان کود زنی او همون او بزم رزمانه و سحر و عیون الناسی فیر لعقل خلق کن خواب من پارزی یا رب اری السلام علیکم دکتر جان سبوانه دلی زکات نادن لرمضان شا یان زکات دان یان پاریان اتن زیر دکرن با دفترش یان سیاره دگورن یان لوی زکات یان لنکوی یعنی تو فعل خوم بشری فعل لبشری کی پیش رمضان اسی سیاره اکری بگران یان زیر اکری لو خزان خوای گورا فرمی یخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم بتوفير لخلك وفير لخوتك كابرا يعني باس يكش يعني جرا وكان سو سيارة شيء كري جيران هر لبروي زكاتينه بس سيارة شيء لما مسألة والله سيارة ملوخهم كري وتي زكاتينه باشان فروشتيو حفتا ورقة زرر ليك حساب يعني كر زكاتك هي هسي ورقة أبو حفتا ورقة زكاة باشان زرر ليك توفير لخوائك أو زكاة يشتهر لأكوي يعني كسيك شتي وابك زكاة هر لأكوي شو مقصدك إنما الأعمال بنياد عمل للشرط يدا ما دام نيتكت اوي للزكاه الراكي زكاتك ليكي وبجزانا زكاه دان مالت او دانكاتو ضلت باككاتو خوي جورا فرم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم زكاه انسان باككاتو ضلي باككاتو للرزيلي رزقاليا كات سن مالك او دانكاتو دعاي لو كان بيغمر فرم صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم يعني بدعائهم يعني او فقيرانك دعات لو اكلوا الاخوة ابارينو بواسطة او زكاة ايتو خواهي قلو بيغمبرة فالمسلم بواسطة او يسركون بواسطة او ايو ابارزن ورزق اشتان لبر او زيادك مشين اخواهي قلو او رزقه لو يزياد كرد بي لبر خاطر فقيران و هجاران توش لا يقلو لو يشتوا مكان او قناحي شي قلو ها ارما مستا اگر دو كس لبردمي درقابن كس لبردمي درقابن بلان لاي الراستا من دالبو لای تپا ما مستایان کسی که به تمن بو آیه سنت کامیان بسی تجرد برزان او پرسیاری که گرنگ بلای من چون که فرموده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیر علماء هیچ کسی کلوینی شرحی فرموده پیغمبر که چون که راست پیغمبر فرمیتی الایمن فالایمن فی شربی یعنی راست راست کسی کاتی لای راست و بلام او بشیواز عاما یعنی عام راست عام اگر خلق وکو یقبو لای راست و دست بکی بلام بشي وازكي مثلا حديث وكو تماشيك خاص وشرح يكي وانيا دروسنيا اگر كسيك عالميك بياوشي بتمن للاي تسابج بي لاي راسكي بني رجوري كمندالة ككسيكي ترى وأدناترا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمجلسي خوي للاي راسي مندالة يقبو لاي تسابي بياوشي بيرو بتمن بو إذني لمندالة كي ورقلو تي أدم ويسكو بي خوجو بدا بوي يعني شرني لاي راس لا حزكم يكشد برم كحديثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ هي وشين خلق هم نزاني ناسخ ومنسوخ هي عام وخاص هي ما بس تي عام وبخاص هي يعني خاص وما بس تي عام مطلق ومقيد هي حديثي پیغمبر هي باعتبار قاضي واي فرموا تدرس نقصي تلاقي باعتبار مفتي واي فرموا اتولوتنيه باعتبار اجتهادي بشري واي فرموا اتولوتنيه تقليدي بكي وزاروا باعتبار خبري انساني وايقوت يا اتولوتني تقليدي بكي وكو افرمي بلاي دار خرمياك داتي باري كابرا يعني تاتش يكر فرمي لي قرر تاتش مكا صالي باشتر خرمينا دا فرمي لون ايديا تو الله تواد قومنش تو فرمي او در باريش دي دنيا من قسم كر خوش رعني انتم اعلموا باموري دنياكم او خوتان باشتر ازان زباشا چه ازاني او حديثي بيغمبر باعتبار قاضية يعني باعتبار مفتية يعني عام وخاصة يعني مطلق ومقيدة يعني ناسخ ومنسوخة تو كامية زاني أو حديثة كامية إنزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لون نمونا فرمي من أحيا أرضا ميتة فهي له هر كسيك زوية چي مردي زندو كاتو لخوي تي حديثة كاش صحيحة باش يساتو لو تي أو حديثة بخلق بري بسي كابرا بسي زوية چي لخوي زند بري ولا إمنا كاكو باعتبار قاضي پیغمبر واي فرمو أو كاتي كپیغمبر وسلام خوي لبي كهاتيا خلق بطالب و ايش نبو و بازار زولك كان آودام و فرميتي خلق بورجين تو واي فرمو بلام لو استا استا فتوا اقورك يام پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخيزاني هندي ابو سفياني فرموي و تي ابو سفيان رزيلة پارم نادات الا اقلي بم فرمي خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف فرمي پاري ليبت زبد زيج بي قيديناك استا من لوم هي بخلق برين برين جنة كان پاري لبياو كان تان بزن نخير او باعتبار فتوايا لو كسك ادري فتوايا تغير بمكان وشخص وزمان
أو من جنيك ديت

دائما قسەی وای نابی لەو بکەم چونکو بەشکم ئەو ژنە لەو پارەی لەو مۆبایلیتی بەشکم لەو ڕابارنیتی بەشکم لەو پارەی دیتی ڕاستە ئەو پیاوە ڕەزیلە ئەوی تەحقیقی بکەی ئەو حەدیسانەی یان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە شەڕی بەدر فەرمی خوطەیەکی دانا خەباب فەرمی یا ڕەسوڵ الله ئەوە سەرکەوتوونیە باوا بکەین فەرمی قسەکەی تۆ ڕاستە تەنەزولی کرد لە شەڕی ئوحد فەرمووی من پێی خۆش بوو لە ناوەوە شەڕکەن بەڵام زۆربەی زۆری گەنجەکان لە دەرەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وای کرد لێیە مەسەلا یعنی حەدیث ئایا مەجازە ئەرێ جارێکیان ئیمامی عەلیە فەرمێ کابرەیەک لە دەرکەیدا زۆر پێغەمبەری بێزاری فەرمی یا عومەر قم قەطع لیسانە ئەرێ زانیم غەڵەت تێگەیشت خۆ لە سەردەمیش وەرێ چوو نێزیک وە شمشێریتم چێت وەڵا زمانی بڕمتی بابا مەبەستی پێی مەجازە یعنی زمان چی دەوێ بیدێ ئەرێ فلان دەستی کوردە يعني ما بس يوني دستي كورتا ما بس يو حالي ما دي خرابة إيه باش شيء لما تزازو لا استعارة ولا حقيقة ولا وأنا أزاني لا تورية وأوهام ولا حديثي في غمر هي صلاة سمت ولا حخرة ولا أو في غمر أمري كردية كاك خوتو نازاني سبب ورودي تيا وسببي أو تيا يعني مس مثلا زارو يا حديثي في غمر صلاة سمت لا أول وحذف كريا يعني أري استج زاني باش شيء يعني أو أنا كلا حديثنا أري الشؤم في ثلاثة بالرجبيني لا آفرة ولا مال ولا مركب سواري هي عائشة فرمي أوان تيني قيشتين كبيغمبر لبيشا فرموي لعن الله اليهود يقولون شؤم في ثلاثة أقر بيشكي قطع كي يعني الرجبيني لو سيشتانه بلام أفرمي لعنت ليهود كان أوان وانقو ربما أتو بارتيك ديني لو من لحديث نازاني بيشو باشيتيا مزازو استعارو يعني حقيقة عامة خاصة ما بس دي بيشي لو همو كسيك لو إن يقصر لحديثك هر حديثك دي والله ما مستعدي حديث نواري نخير حديثك وباز لويناكا خواهی گوره لگونه اکان من خوش بیو خواهی گوره توفیق من داو دانیشن من لقبول که آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوى الي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صجات داوى الي خوشبون لخوا ده.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري رواياتي كردوا.
0: سبحان الله وبحمده.
1: هركسيك بيانيان صدجارو إيواران صدجار بله.
0: سبحان الله وبحمده.
1: کس لروجی دعای دعا بکرد و ایلم باشتر منایت مگر کسیک وک امی و تبید

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خواهي جان لد أبارين ولد ألالين بكولي قناها تو قوري إخوة لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها بپنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كرد ما نعفو منك قناها زاني من وهر كرد ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كرا ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نوچوان من بقربو خير ولي من رازيبا يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود إلهي هدايت من بده نوچوان من بقرا بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان منو بحرمتي روجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو منك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهينين يا إلهي بم جنج جوانا نو توبي دليان يا إلهي هانات بو اهينين بم منال بيقونه هانات بو اهينين بم وسبيانا يا إلهي هانات بو اهينين تو قوري إخوة خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حالي من كي يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخواه برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بقراء بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفو خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرز من كرتو لحصولي تويا داوى عفو لي أكين خوايا داوى لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو من عفو منك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة بإيمة بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاوي دلي ايمي في بقينا اشتياقي دلي ايمي في بقينا محبتي دلي ايمي في بقينا يا إلهي داوال لأكين ايمة أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا من ورب من خرا وسر قاتشكاني خوما والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بغمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفو خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش بستيتو أكا دل من بركلا خوش بستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قولا لقناه من شوء وجبوري وخوايا من قبولك
2: قل معي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برزان وخوش ويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زارشي تريش بيكتر دقينو بيشكش كردني فرموديشي تري پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بأميدي أوي أو آمشقارياني لفرمودي پیغمبر داها صلى الله عليه وسلم إما دستي فيه وبقرين بويسر فراسي دنيا وقيامت بين او فرموده او زاره که باسی دکین هی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ده فرمه ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. پیغمبر اخوه ده فرمه صلی الله علیه وسلم شتی حلال دیاره و شتی حرامش دیاره هونو اشکره بلام لبین حلال و حرام ده هنده شته یا زیگای گمانن زور خلقه نه زانی بپی او فرموده که واته هنده خلقه دی زانی یعنی اهل علم دی زان و نبی هر کس کس نی زانی نزانن اوانه که واته نه بلان زور خلقه نه زانی. فمن اتقى الشبهات استبرا لدینی و عرضی هر کسی خولا شبهات و پارزی و دینه که خویو خوشی پارستی ها لبروگ خلق دائما ببین انسان یک توشی حرام و یا شبهات و بیو خوشی و پیارشی چاک دابنی ممکنه خلق باسی دکن بلا مگه خوی پاراز لوانا او لو شبهاتانا خوی پارازی لوی که خلقش باسی کن و من وقع فی شبهات وقع فی الحرام. سبحان الله چند جوان هینا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلامی او دیاره سبحان الله و کرونا چیا و کشتیکا کتو دل وری دگری یکسر قبولی دکا و من وقع فی شبهات وقع في الحرام او كسيك كوتنا وقمان او كتنا وحرامش كواو كوا تخذ لقمان بفارزة كالراعي يرى حول الحما يشك ان يرتع فيه وكو كابراج شوان وائل زيقاك فارز راوة بل ان حيوانات وشتين يزيق نكوي بتي لدو بري ويندر حيوانا كاني بلا وريني اقر حيوانا كان شوني ويسا حيبك عقوبة ادري هي شبهات جوهاية يعني تمثيله في غمر صلى الله عليه وسلم دهين توا يعني هركات يكسوين ناو شبهات شور ده بيقولوا ناو زهقاء محرمات كانش. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه وبزان نمو مليشك سنوري فارز رأي خوي هيا وسنوري فارز رأي فالوردقارش أوشتانيك حرامي كرديا. ألا وإن في الجزة مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أقا داربا لناو لا شيء إنسان دا شتيك هيا فارسقو شتيك هيا أقر أو إصلاح بو مجسم إصلاح دا بي أقر أو خراب بو مي خراب دا بي أقا داربا أو ضلي إنسان ليرا قلت ما شاء فرمودي في غمرك صلى الله عليه وسلم ابن حجر لس كلمة استبرأ سيش جوان دكا دلي من البراءة لخبري كردنا أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه يعني دينك كي باراستوا لوي كواتوشي نقص به وهلوها خوشي باراستوا لوي خلق تعني اللي بدأ وقصي في برين لبروي تا او انسان لكوتنا وشبهاته. امام نووي رحمة اخوائي ليبين دفرمي ملكة كاني بيشتر جيغي تايبت يعني هبو ديان بارست هاي استاش خلق جاري واي مزرعي يشتيه يسمي لدوري دا نالي خلق بيت ناو او جيغايا ضلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تصويركي والو كردن بويك مشهور بولك نوان لكن عربا كان جی ملک جگای خو یی دیارت بعد هر کس یک بستانه او حدیقه او بستانه او عقوبات د خواتن خوای پروردگارش دیاری کړیا مثلا گویته وزینایا او ارقه او غیبته او نمیمته او بختانه او زلام کشتنه او وای او انا محارم او پارسګاری خوای پروردگار کس یک نتی بچی او شتانه په چونکه هر کی اتش دی وات کړ عقوبه دی خو اګه داری او زورا او انا به انسان خوی لی بپارزیت. هر کسی چه تو نوشت گمان آبیکان الا دکوت نو موضوعی حرام و ابن رجب حنبلی دفرمی قصه چه جوان دکا
دري أن من وقع في الشبهات كان جديدا بأن يقع في الحرام بالتدريج هر كسي خوي عايش تناوشتي قمانوا بتدريزي يعني وكو قادر ما أوى سبر سبر دروالو ناو حرامكش فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعد هر كسي سماح إذا لبو نفسي خوي ذي قيدناك أو بابك أو باب رواتد أو اعتيادي أو فتوى اللو داين دون رأيه يا مبو رأيه وردقنين سبر سبر دروا تادا كوتا ناو موضوعي حرامو توشي حرامو كاري خرافة دبيت برزان أقر إما أو حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم وقرن وكو زانان عندي كان فرمون أو إيك لو ركناني أو حديثا كواديني في لسر راوستايا شوكا زور شديتي دا آماشا بيدكا يكم جد إما خوماً بباريزين لويكوا حرامي بخوين شوكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم زانا آموشقاري كردين فرموي حرام ديارة أو حلالش ديارة لو ناسي كاسبية وكيكا حلال بي حرام نبي وقماني شيتي دا نبي هيتي شيتي دا نبي يعني كسا ديتي تزارتك بكا بشتيش حلال بتي العالمي برسي بريده إيش كم درستي عنا إلا چه دي دا برسي أو كساني كوا قماني يعني إيه لشتكان يعني دالو يدين دا برسنو دياني بزان آية أو صفتا شملي أوانج دكا يعني بس تماشا وكا فرمودي إيكي لصحيح بخاري مسلم دا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كو خوي باراستيا که او سرداری مروفایتیه پیشنگ و قدوه لبو ایما که خوی پارستیه لحرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره لما انده جرتوه داره پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی من جاری واهی دا گرم و ماله یک قل قسمی دبینم لسد زیه که من کتیا یک قل قسم هری دا گرم و دم ای بیخو قل قسم لسد زیه من کتیا لماری من لجوری من لسد زیه من يقل قصب كتيا هريدا قرموا دموا أو قل قصبي بخو ثم أخشى أن تكون من الصدقة فاش عند ترسم نخو أو قل قصبه زكاة بزكاة جلسر في غمبران عليه الصلاة والسلام لسر في غمبر إما عليه الصلاة والسلام حرام بو فألقيها دايجني مفريدة يا سبحان الله سپاریز گاری کردنی که خو پاراستنی که لحرام یک لقسب لناو ماری او لسر جگا کتیا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمی هر شی ده گرمو او هتا ما جاده کم نمی بیخوم بلان ترسی او اینو کوی زکاتی بی زکاتی لسر ایم حراما دای دنی مو بی بنو بیت المالی مسلمانان با او قلقسب نیت ناو جسمی من ای تماشاه عالمی که او رو که که باز لشفافیت دکن قل قسب چی داده ناو سر ملچی مسلمانان یا قل قسب یا تانکری نفت یا پاریزور یا دولار یا یعنی ناتوانی تصویری که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خواه وصفی دکا و اینکا لعلا خلق نظیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم اویا لوی اما او سردار گوره مانه قد بکسی چی دی که ناگوری نوا مهما انسان بی مهما انسان بی گوره بی پروفیسور بی نازان مرسی بی چه نگات محمد المصطفی صلی اللہ علیه وسلم آمادن یا لیقل قسبج لماری مسلمانان بخوا که گمانی لیه یک سردائی دینه تو من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوی لیقل قسب دا پاریزی امتا کی جاری واهی پیاری واهی تیدا هیا لیق نوری کمالی گمان خوی نا پاریزی تیگی لتی زارت یک دا بدین حالی لوده دا زانی حرام وازی لینا هینی حتا استاش خلق واز لزغاره تجارت کردن بزغاره نه این که سرش دزن حرامه ضرری لبو نفسه لبو مال هی لبو دورو بر هی لبو همو کسی بونی پیسه هموش ده که حرامه پیسه احمده نیازی لبینی تجارت که محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم خوی لیق لقصب ده فارسی داینی اینو چه اندر بی بنو سر اموالی مسلمانان پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم احمده نبو
يقل قسم جب خوات أو إنساني كوافر ورد كرايا وكود فرمي أدبني ربي فأحسن تأديبي إمام حسن قد كبو آخر كفي غمر وفاتك صلى الله عليه وسلم لبعض الرواية دارة 8 سيزة صالوة قسبي صدقة دان درابو يقل قسبي هنا در إلا ناو دمينا أوان أولادي في غمر صلى الله عليه وسلم كري كتسي أول صدقة لسانيا حرامة في غمر صلى الله عليه وسلم لناو زاري دارينا داينا والسر قمتكيك إي صدقة وهي زكاة بوروي لفاتي مشكر أما علمتي أننا لا نأكل صدقة وتنازاني أما مالي صدقة ناخوي كل يسدو من داله وكل قسوي بخوا من دالي استاي برفرسو غورو او شتا انت كان استالي دغره من داله كانت ان حرامي بخوا اعتياديه كباب غوربو اوتوماتيكين او من داله غوره دبي كاكتو لو غوره دبي نشهادته نارابردوته نشتكته دي باش ولا تمشاتي غمرك صلى الله عليه وسلم قبولناك كري كتي لسر او اسلامتي يقلق اسمش بخوا شي اتواني او لبو ام استغفر عن بيني نيلي اولادي اولادي ونو كسوكارشي بين دس لو يشور بدل وكوا او كرديتي خري كرتو بزايعينك وببلاشي نداو نيروينيتن هموي او لزي خوي دادن عين سيفتي ملشيتا دبي او بي او لزي ودا ابنشي خزموكاس هموي دورو بر هموي معاش موظف نازانم تي ببي او استحقاقي هبي هذا تماشا في غمرك صلى الله عليه وسلم قبولناك كري كتي يقل قصبي حرام بستنا وزاري دايني او مالي تونيا نابي بذيتتو او حرامة روز لك سكيدك فيما نقوتي تونازاني او مال حرامة انا لا ناكل الصدقة اما زكاة مسلمان الناخوي نابي اما بيخون لسرمان حرامة خوي مالو من دالي قو انفسكم واهليكم نار خوي مالو من دالي باريز لجهنم هي استاب خوي مالو من دالي وشور ربيتو لنا وجهنم هم يندب لبو او زيقاي كوا بخوي دزاني حرام لشين دره ودت خرافة لشين دره زالوي بريزان او فرمودي قل جوانا في غمر في معنى فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي كوتا ناو شبهاته ودا كوتا ناو حرام اجتماع شايكا حرام بوتا بشتي شي اعتيادي وهكذا ايدا في غمر إخوانا فرمي صلى الله عليه وسلم روج قيامت بشريك بينا جوليتا تا سؤالي لنك ريق لو سؤالانا او مالد لشي بيدا كردو لشيش السرف كل ها لجي خدنا جولي لقيامت تا او سؤال جواب ندهو كل دينارك بيدات كردية كو ولا تشي السرف كردية توا تجاور برزان ورا لو قيامته ما ترسي ورا لو قيامته حسابي لومك تماشا بك الى كاتك ده لكل دينارك سؤال اللي ذكر اللي شيء تيدا كنت ولا شيء الصرف كنت بيش اللي زي جاي خوي دانا جليتا وسؤال اللي نكري هو سؤالي ما لو اخر حل لو قريتها بيداك خاصة ميسا كرون ولا خلق ذكي خلق بري ورفاهيته خوش بزراني دروا باشا بلان بحرامنا باشا بلان بباري غدرو خياندنا جالوي حسني بصري ده فرمي اگر بتي بزاني بيار غايا فاري حرام يا نبزاني لا تسر في دكا تماشايكا ده فرمي بديار دكا او انسان ايا لحرام سر في دكا يا لحرام اولاد كان لو يزور زاري وايا سبحان الله نجيب زاد در ناسي باب امام بخاري قصيك دكا محمد كر اسماعيل اسماعيل باب امام بخاري سيجي دكا دفرمي والله لمالي من يقدر هم حرامي تيدا نيا ويقدر هم يجنيا شبازي لسربي او كرلوي فالورد دبي كتابك ما لون ادنى بيدرين صحيح البخاري باتفاق هم امت لفاش قرآن صحيح ترين كتابه لو كتابه حديث ما صحيح تر نيا كإمام ببخاري كوي كرديتوا كبابي او بياو دفرمي لمالي من دا بقري قسم بخوا بطول عمر درهمي شي حرامي تيدانيا ودرهمي شي تيدانيا لا شبهاش بيت يا خلق حرام خواردن لكني طبيعية مال خواردن يخلق لكني طبيعية وبتندان دفتر بباب الروابي خوا طبيعية جيل اخسيو بياو بقرا اولادك يا صالح دردتي اولادك يا صالح دردتي خزمتي في غمر دكا صلى الله عليه وسلم خزمتي حديثة كان دكا في غمر صلى الله عليه وسلم خوا او هذا رزي عالي دكا باب وكان ابوهما صالحا باب يم بياوي صالح بو خوا بواسطه باب كبياوي صالح بو اولاد نجيب زاده درسي زور هيلا بياو صالحان
بل إلا داشي خو من جيلي بو بياوي زور صالح بوني ليه أن برسين أنقو كو حد رزتان برز بوا بري والله داشي إما شيري شي ندايت ما ببيد اسنوش تزنيجي ششتي وزا شيري دايت من دالك چه من داله چه نزیب زاده و چاک درده چه لوی افرتانی پیشتر ده انگوت مردکان یعن ایمه ده توانین صبر بگرین لسر برسیتی بلام نه توانین صبر بگرین لسر آگری دوزه کرا آگاد لبی حرام من لو نگیوا هی ایستا پید دل برو پاره پیدا که پاره پیدا که عالم پیدا کردیم چلوی برزان زور ضروره انسان خوی بپارزی لحرام خوی بپارزی لو جگانه که حرامی لی بدسته نخوی نمالو من دالی نشتینی باوی کوا توشی حرامی هم بکا و توشی کردویشی خرابی هم بکا امام عمر رضا و رحمتی خوای لیوی تماشای که کو خوی لحرام ده پارست لاموال مسلمانان وقتک باز للجنه نزا اوشتی وا دکری هم باز لا شفافیت دکره و سالانه اعلان دکره و دائره دهاتی چند و چند یه بابین لامام عمر و فیرم رضا و رحمتی خواهی لبی ستو نوع پیاوی چی شفافه چی صحابه و چی خلیفه چی چی امیر المؤمنین یکا چی عظمت و گوری یکا و پیاوی کاتی نخوش دکی وصفی لو دکن دلن دبی انجینی بخوی لو صحتت باشتر دبی گوز انجینی که لناو بیت المال مسلمانان دلين امام عمر بيخو ده فرمي خرو مالي مني مالي مسلمانان دلين رد بيده دل روشي جمعي قوزكي ده باو لقر ان ده انجيني كتي ده لسر من بري داي ده ندري اي مسلمانينا واسبم لو كراك السحاتن بوي باشتر ده جو انجيني بخم اگر همو تان اذن ده دن اگر قسم بخواي عمري كري خطاب بشمري الو انجيني ناخوا لبروي حرام ومالي مسلمان او انجيني تان ديتيا او اي امام عمر ده اخوا اوه امام عمر دي اخوان ري فيدا دنيا انا مسلمانينا كرا اگر رين پينا دن تيما دن دي بموم بيت المال داي دن او هنجيني دي اخوان في اي واي استاكز نازاني راتبي شي چند هنجيني جو هيز بگوزو موزو استابوتا تنگو منا کل سيائل ويدي دخواو دباو درواو هيز اعتيادي هيز اشكالي شينيا والله ما مسلمت پينز معاش ما نيا اكاك حراما آخر دروز نیا اویان بن دیوار اویان نازم ناوی سیان لی نایو آر یک بناوکو بشته چی وردگی ود زانی اعتیاد امیم وی علمیم حصول بی پاره بی یعنی بی تدست یو انسان فی دور من بی حساب لو اینا که باب قیامتی اخر روشک داده تو حسابت لگر دکری او پاره امو لسری محاسب دکری که تو کو ورد گرتی و کو داد نایا تو خواه کسی کد بدست دکی وکو امام عمره و لسر من بعد بان بکابل کاکا اجازه دادن کرم نو انجینی بخوم اگه ناو ملچنگو یا قطع من ناتوانم دستی لیدن ببینگو یعنی اول صفتی که ایمه که بانگا شیلو دکن دلن دولت ایشی اسلامی دوزی پیاری ایشی ساول عمری کوری خطاب که او آبی او جور پیاو منده او جور انسان منده او جور ایماندار منده او جاو خوی لحرام پارست نوقع فی الشبهات وقع فی الحرام انسان اگه ایماندار بی حرام هیز نزیگ ناکی خوی لشتی گمانیش ده پارسی یعنی اوشتانه که و گمانی لسره انسان خوی لی ده پارسی هنده لزانه این نمونه بشته چی گل جوان ده این نواله بو شبهات الو مسلمانان زور چاکه ایم باسی بکی کسی اگه ده سی لبازاری شته چی ده کری کابرا داره چکلیتم ده چی لو اگه بلام که داره قلع چی تام که هر دگری تام ده که تام مکبره برزم اول شبهات گمانه چونکه اگر کابرا بزانی لینا کری نایلی بی خوی یا اکثر دی کاتو دی خواد گازری بلا زور بدرم نیا ادیو خوارده چو بکا که اگر راز دکی وکو مسلمان تصرف که بلا که که نیم چاری گم بده که که سی قلم ده بچن یا بدو ستو پنزاییش او زوشی سی قلم کد ورگرد او قلی خود تام که او زبی کریان میکر او مسلمان او دین دار کابر حلوای دانه کارا وسته که تام کن تام دکه الله اکرم نه ای خوارد تصب که اگه هیچ نبی اقل در زهی و من وقع فی شبهات وقع فی الحرام داده اختنا و حرامش من زیر ماست چی دانه و کابر از جات سمت تصرفی ناشیرین تیل کشیلیه داده خواه که اون ثقافت لچه فر بود مودیلی نمی هم ماست فروش که عقی و امراکه شیل کم بدانه اگر وستیش تام که قیسه شی بکره بلکه که اون دنبده بسندیا آوزه تامی بکه اگه نمیکه
من كباك براش ببري بابش لقردن دعزابي زاني خوش اگر صد كس صد شكوليتي بباولي نكري كابرة سنزره لي لكي كتاوي لدنيا او عالم دي دخواج واش كس لي ناكري لي برزان يخدن كقول بروجة تان مكو بريبا بيكري خود كمية كم بكرا اگر شتيشي تاق بو او جزياتر بكرا قنا لي دور كو خود لقمانا كان بفارزا انا مولا شبهاتن انسان ایماندار و صالح کان دائما خوان لو شتانه دا پاراستی ز او ی پیفن مند کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم و من وقع فی الشبهه وقع فی الحمد یا الله جمدی بینا کاک بینا باب باب خون کاک لو دخو ماری عالم لو دخو لیگر ایماندار دائما وک کوردواری دل قسی شی زوان دکا دل خو ل ان شلو لاد دا یعنی اگر او اکبر شلو و گمان لی دبی دز شی پی ناشو ناشی خواته الا دبی صاف پاک زوان ريكو بيك بي او زا او وقت او انسانا خويله ده فارزي زا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمونه قل زواني لو هنا نو فرمي وكو او وايا كاتو مراكاني خود ببه لزيگاك داي بني كا او زي چي پارستيني هي چك لما لكا قولكاني ليبي اگر مراكاني بستوي عقوبادري او زي او ايه قناح وطاوان وحرام او اشتانيا او نمونه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده انتو ودش فرمي لناو جسمی انسان داو پرس گوشت های گرو اصلاح بوم اصلاح دبی اگر خراب بوم خراب دبی اوش دلی انسانی دل کارش تا صاف کن برای زان دائما لگر یک تری باج من پورا حتی چاک دمینه تو یعنی خرافه دائما نوع با حتی میجوز رحمت پینا که حتی چی خراب دکی لسر دنسر و لقیامتش دا لسر دا دمینه تو انسانش بس چاکی بکا و چی کردواری دا فرمی چاکی بکا با آوی دا معنی ونی بلاش دروا یعنی لو لای وری دا گریو دروا دسته ویندر لویندر هموی وردگری او چاکانی خود او ازرانه او پاداشتا یعنی چی تیده اگر انسان لگر زیرانی باش بدلی لگر عالمی صاف ویبرایتی بکاتن رقی لخلچی نفتوا فیلی لعالمی نکا انسانی چی پاک دست پاک امین دروی نکا لگر خلچی داد روی گش بی پیکنینی هبی یعنی فیلی لعالمی نکا دروی لگر خلچی نکا اوانا مستیفت و روشتی جوانا او انسانا ناو دلی خود ترمکا بحسادت او رو چی لیده تو چی افران کت پاره یه و ساری مودل میکر یو او لچه هم بو خانیان کردو لچه هم بو زنیانی ناو لچه هم بو بینایان کر عماران کر که که با همو عالم بیکن خواه رزقی هم بده یا رب العالمین ما ایمج یا ربی خواه رزقی ایمج بده زیادی که دعای بکلو خود بلان حسود مبا شتی لناو دلی خود دا میلو انا همو فریده لای بدو رول اخوای پروردگار که الا اخوای گوری یارمتی دادا حركاتك بيستد بو إلا رب العالمين يرمد بشرتك يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم روشك يا مد مال من دار هيجي ناقوى إلا أو كسنة بكواب بضليك صاف هاك ديت الأخوة فرود قال رب العالمين أو تو قالوا يا أمش دعاك إن شاء الله بس شواني جيان لما أنا كسيشي تدا ضلي سليم باكا شاك دلن يا ربي خوايا لما خوش بي لقناحي خو من داكو باب من خيزان من كسو كار من برا خوش كان من لقناحي همو لايك ما خوش بي يا رب العالمين يا ربي خوايا لمرد وكان من خوش بي يا ربي خوايا شفالونا خوش كان من بنيري خوايا سركتو دنيا وقيامت من بك يا ربي خوايا لقم راي بمن فارس يا ربي خدايا بقوري خود بعظمتي خود بناوجوانا كان بسيفة برزكان لليد دفارين وسركتو دنيا وقيامت من بكي كاري قرص من لبوسال بكي يا ربي خدا لدى فارين او كساني مشكلة يعني اخوايا لبو يعني حل بكي يا ربي خدا او كساني كوالا نهامتي ودر بدري دان بمال من دالي اخوايا دا شاد بكي و يا ربي خدا لدى فارين او فرمداني في غمر صلى الله عليه وسلم لبتشاو من دانين روجان عملي في بكينو لروجي دو اجدا بغين بدي داري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحبي او كساني كلو اي ميدا كر حتى استا هزار وصار صد سال بسالي داتي فاري بدي داري او ما شاد كي يا رب العالمين او بانج من بكابري اوانا امتي منن بانجان كان با من اوي كوسر يان بدمي بدستي او لحظي كوسر لخزمت في غمر بخوينه وصلى الله عليه وسلم ولسر فردي سيراد بفرين وامن امن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برزان خوشويستان إما لا لو زنجير برنامه درسانيك باس ماك لدرس رابردو إما أمر إن شاء الله لا يكلو قمانانيك بلين قمانك يزور قورو قرنقو فروانا لسر سنتي پیغمبر درود خوای لسر بی اویش بریتیه لا رد کرنوی کوی گشتی سنتی پیغمبر درود خوای لسر بی رد کرنوی کوی گشتی سنت و رد کرنوی بلگیتی و حجیت سنت با بیانوی اوی که ایما تنیا قرآن مان هیو قرآن کفایتو و تنیا قرآن وکو دین مامله لگل دکریو وکو شرع وكو احكام تانية على قران ورد جيره هيش بيستيمان بسنه نيه سنه با كوي گشتي سنه وكو دلين رد كريتو اما بلين ناوروكي گمانك يا اما بلين بيش اوي كبين سر رد گمانك اما لهمو گمانكان كاتيك عرض دكين بلغي اوانش باز دكين يعني اوانه بلغيان شي على سر ام قسيه خناك لي هر كسا قسيك بك و ببي اوي كبلغي هبي دينا سر بلغا كاني اوان او جا دينا سر ردي قمانكا با شوازكي زانستي يعني دور لا عاطفة با شوازكي زانستي اما دين
1: بي سراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير و دورو بريك

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن

دێن خاڵ بە خاڵ ڕەتی هەموو ئەو گومانانە دەدەینەوە بە پشتیوانی خوای گەورە. لێرە ئەگەر تەماشا بکەین دەبینین بەڵگەی ئەوان کومەڵە بەڵگەیەکی ینی ئەوان بڵێن باز دەکەن، یەک لەوانە دەڵێن خودی پێغەمبەر درود خوای لە سەربی بەڕاشکاوایی نەی فەرمووە لە هیچ فەرموودەیەک کە سنەتی ئەو فەرمودەکانی ئەو سەرچاوەی دووەمی شەریعەتن کە ئەوەی کە مسلمانان و زانایان باز دەکەن کە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەرچاوی دووەمی شەریعەتی ئیسلامە، ئەم قسەیە ئەمە نەمان بیستیە، نەمان بینیوە یەک فەرمودەشمان نییە لە فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە واضحی بەڕوونی بەڕاشکاوایی باسی ئەومەمە بوو بکە کە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەرچاوی دووەمی شەریعەتە. ئەمە بەڵگەی یەکەمیان. بەڵگەی دووەمیان دەڵێ ئەمە لە قورئانی پیروز خوای گەورە سورة مائدة آيات السيام ده فرميت اليوم أكملت لكم دينكم. اي ام آياتا موضع استشهاد چيه لو آياتا دل اي ام آياتا لكوتاي جياني پیغمبر دا دا بزيوه، يعني آخر آيات بو طبعا مقصي اوانا دو آيات اينا سر ردكا كاما كوتا آيات بو بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بزي بي ولو كاتا سنة نبوه أما قصي أوانا، يعني لو كاتا سنة وجودي نبوة كاتي كام آياتا داب زيوة كواتا كوتايهات بإسلام اليوم أكملت لكم خواهي قولت فرميت من دينم كامل كرت أو كاتا بس قرآن داب زيوة سنة وجودي نبوة. طبعا آية وايا أم قصي دو آية دي نسر بوي دالي كواتا دين كامل بوا با داب زيني قرآن وبا كوتايهاتني كوتا آيات القرآن كأم آياتي اليوم أكملت لكم دينكم. خالي سيم يعني بلقي سيم دلي إما كمال آيات من هي هل القرآن كمال آيات من هي لو آياتنا خواي قورا بواضحي بومان باسك كإما كيستي من بسنة نيو وإما تنيا قرآن من بيوستا بونمونا دلي لسورة أنعام آيات السيوهشت خواي قورا دفرميت ما فرطنا في الكتاب من شيء كأما طبعا قصي أوانا بلين استشهاد بو آتا دا كان كأخواي قورة دا فرميت إما هيتش تكمان بجينة يشتوى لو قرآنا لا سورة عنكبوت آتي بنجوية أخواي قورة دا فرميت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك ها لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أواني أخواي قورة دا فرميت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتابة هري أوان قرآن يان بس نية أواني إما قرآن من دابا زاندوا بو تو أدي أوا بس نبي چي إش يان بس سنة أبانا مقصي أوانا سنة من بو چي بس قرآن أولم يكفيهم أدي كفايتني قرآن من دابا زاندوا بو تو أماش آيتا كتر لسورة النحل آتي يشتاونو خواي قورة فرميت ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إما كتاب كدلين قرآن بوتو من دابزان دي هموش تكبروني تدا هاتو وباس كراو كهوتا چي إشمان با سنة بوي ليرا أوان براستي أو نتيجي كديانويت بي بغن يعني أنجامي أم قمانا دیانەویت بگەن بچی یەکەم دەڵێن سنەت زیادەیە لە دین، سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زیادەیە لە دین، هیچ پەیوەندی بە دینەوە نیە. کەواتە دووەم سنەت بە هیچ شێوازێک ناکرێ وەکو سەرچاوەیەکی دووەم لە بوو شەریعەت ئیشی پێ بکرێ بەکار بهێندرێت و تەنیا قورئان سەرچاوەی تەشریع و سەرچاوەی شەرعە. سێم إن الدين قد اكتمل بالقرآن وحده دون السنة، يعني الدين كامل بوا بتنيا بقرآن ببيئوي كسنة بوي آمانجي أوان براستي هدف غاية أوان أويا كشبكا كبلغيتي سنة حجيتي سنة رد كنوا وطعن لكوي قشتي سنة بدن وكاتي كطعن لكوي قشتي سنة ددري كواتبهي شوازك وكو سرچاوي تشريع
يعني نابي بكار بهندريت و اما بو اويكا ايش بس ننكري كواتا ايش بس با چبكري ايش بس با قران بكري اما بريزان كرتيك لسر ناوروكي جمانك لسر بلغي اوان لبو ام جمانا اما چون بين ردي ام جمانا بدينوا لبر او ام جمانا وكوغوتم جمان دخريتا سر كوي جشتي سنت يعني همو سنتي بيامر صلى الله عليه وسلم رد كريتوا بلن اوانيك ام بيروكيا بلاو دكنوا كواتا جمانك جزور جرينجو جوره وفروانا حتما قساش دبي يعني زياتر قسال سر بكري وزياتر دريجة وتفصيلي بي بدريتن ببي جرينجي بابتك اما بخال بندي وكوباس ماكر وبشيوازك زانستي دين ردي ام جمانا تدينوا لزمني ردك طبعا اما هندك شت هي بيش اوي كبين سر خدي بلغكاني اوان كمالا خالي جرينك هي كمالا بابت هي دبي باز بكري كاما بيدا قوتري ردك ضمني يعني كمالا بابت هيك بيواندي با حجية السنة وهي بيواندي با بيجي سنة لإسلام لدين هي اما جرينجا باسي او بكري شنك اما خويلة خويلة كاتي كباسي اما داكري خويلة خويلة واما قم ام قمانا هل دو شيء دو شنك شون داكري لإسلام او همو بلغمان هبي لسر حجية السنة و سنتي بيامر صلى الله عليه وسلم أم بيقو مقامو بلو مكانتي هبي لإسلام دا چون دا كري أما بلين لنتيجة وكو دين وكو وحي وكو شرع معاملي لقل ناكين أما خالك يقول بوي أوجه دواي دينا سر بلغا كاني أوان جارك بيش بكو مالا مبادئي قشتي هي بنشيني قشتي هي بابلين وكو قطبان يعني مواضيع قشقيرتر وفراوانتر هي كتايبتا با قوريو لو بيجي سنة لإسلام دا أما خوي لخوي وكو قطم هل زور بي زوري قمانا كاني أو طائفة أو فرقية هل دو شيء دو بوي إما دينا سر خودي قرآني بيروس چونك أما ليرا بارزان زور قرنجا تركيز لا لا لا لسر قرآن بكين بو لبر او برام برا كمان اويك ام قصيدك بقصي خوي طبعا بحسابي خوي او بروايبتي بروايبه قران هيا بل كنت ناوي لخوينا وقراني كراستي شناك اما باب بلقب ويدا سلمين كراسناك اقر راس بكا اخو اما زور بلين لو اتانك بلين اما نمونه هندك لو اتانا باسكن ولا زور زورن او اتانيك لقران بيروز ذا باسي حجيه السنه يعني حجيه السنه لقران والجلاوه يا قرطراز ذاك قراني اي اما قران ام اتانيك اما وكن منا بشان خالك باسي هندك لو اتانا ذاكين واتي تري زور زور كواتا اجر تو قراني بي دبي امش قران دوري جيب جيبك اجر جيب جيبك كواتا دبي برواد بسنه هبي بهي الشيوازك ناتواني قرآن جيب جيب كي أقر برواد بسنة نبي يعني زور لقرآن نكهموي زوري لقرآن بوي أما دبي تركيز لسر قرآن بكين وإلا خو بأدعانية بقسانية خو أركسك لأخوي وبلي خو قرآني أما شرفة أما تكريمة تشريفة في عمر صلى الله عليه وسلم كباسي أهل قرآن كذا فرمت أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل قرآن نكتن نكبس بل كتايبة مندن أهل إخوان أهل قرآن أهل إخوان وزور نزيكنش لأخواي قورا زور تايبة كواتا أما شرفاتو بخد بخشي كوارا لحق الدوايا بوي إيما دمي تركيز بكين لسر قرآن شكاو بقسي خوي بحسابي خوي برواي بقرآن هي بل كو دالي قرآن كفايتا إيما جدين دالين باشا حجية السنة هل خذ القرآن والجراء بل دواي باسي سنة دكين بو جخد كرنوا بو تأكيد دواي دين باسي عقل دكين بلغي عقلي أو جا دواي دين باسي بلغي ميجوي دكين كهات إيما چوار بلغي زور بهز من هي لسر حجية السنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلغي قرآن بلغي سنة بلغي عقلي بلغي ميجوي كهر يك لو بلغانا براستي خوي لخوي ويك هر يك لو أنا كفاية أبو أوي كاما
بلين بروامان با سنتي في عمر صلى الله عليه وسلم هبي وكدينش معملي لقلب كري وكشرع أحكامي لي وربيجين بوي لي ربرزان خالي كم كيما دين سر قرآن دلين خدي قرآن خدي قرآن باشا إيش كردن بسنتي واجب كردوا إيش كردن بسنتي واجب كردوا باشا خدي قرآن لكن خالك أم بلين بابته شيدكي نوا خالي يكم كإما كومالك آيات مان هي آيات مان هي خواي قورا فرمانك بمسلمانان كدبي چبكن دبي بشوين پیغمبر بكون صلى الله عليه وسلم دبي بشوين سنتكي بكون أما فرماني شا طبعا فرمان كلا قرآن هاد دلالتي وجوبة إلا أقر قرينيك بك لو أنا هيج قرينة نهاتوا كأما تايبة بشتك هموشي عام هاتوا طبعا هرب خيراي وكن نمونة كان آيتك مان هنا يتوا لسرار خالك وإلا نمونة كان زور يعني خواي قورة كاتي كذا فرميت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم بيامبل أي محمد صلى الله عليه وسلم أما خطاب أخواي قولة لقل بيامبل صلى الله عليه وسلم بيامبل أقر إيوة أخواي قولة خوش بويت إيوة دبي بشوين من كون كواتا ريقاي بدس هناني خوشويستي أخواي قولة ربطي كردوه بيوستي كردوه بشي بشوين كوتني بيامبل صلى الله عليه وسلم كواتا أقر أتو بشوين بيغمبر نكوي تو خوشويستي خواه بدس ناين أجا بتويت خوال لتو خوا يعني أتو خوش بويت ده بيش بكي فاتبعوني اتباعي من بكي لا آيات كتر كخواي جورا باسي بروابون بخواه وبيغمبرك دو هيدا فرميتشي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه يعني ليرا باسي بروابون بخواه وبيغمبرك صلى الله عليه وسلم دواي أو دا فرميتي دا فرميت بشوين أو بكون يعني تنانت ضميرك بو بيغمبر دا قريت صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون أقر بتانويت لسر ريه هداد بنو هداد بدس بهن نو قمران بن اي ولا دواي أو يكبروا دينن بخواه ببيغمبر دوريد إخوائي لسر بي دبي چبكن دبي بشوين أو بكون بشوين بشوين بيامك أو برنامك أو بكون باشا تبين بلي شوين كوتني سنة وشوين كوتني بيامر صلى الله عليه وسلم لشون دكري أقربيتو من شيا أقربيتو من بروان بسنتك نبي أقربيتو من سنتك بلابنمو بدين نظانمو وكو شرع وكو سرچاوي تشريع وكو وحي معاملة إلا قلنا كمو من شون يعني بشويني بكون شيء فلسفي أم اتباعه أم شوين كوتنا شيء واشا لا آتك تر واتبعوني هذا صراط مستقيم بشوين من كون أمير راستك لا آتك تر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هري باشا يعني اقتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بش ذكره يعني استا يكك كسك با قورو با بيشنغو با بيشروي خوي بزاني وبرواب اقساكاني شينكا يعني ام ام ام شي ناوي شي ناوي ليدني اما يعني يكك كسك با قدوي خوي دزاني با بيشنغو بيشروي خوي دزاني بلام لهمان كاداش هيج قيمتي نادتا اقساكاني او ها فرمانكاني او هيج حسابي بناكتنو هيج بيوستي جنيه بوا اما تشي اقتداءك وانيا اما تشي اقتداءك يعني اما بينا قلت لك خواهي قولا فرضي كردوا لسر مسلمانان كدبي ايما بيغمبر اخوا با قدوي خومان ايما شاو لو بكين ايما بشوين او بكوين ايما بقسي بكين ها ايما بلين با بيشنجي خومان بزانين كواتا شون اما شون دا قنجي لقال اوي يعني شون اما آيتا جيبا جيدكم يعني اما آيتا شون جيبا جيدكم لكاتا كمان سنتكي هاموي رفزكم
همو سنتك رفز كم دتوانم أم آية جيبة جيكم دتوانم بخلق بلهم والله پیغمبر اخوا قدوي منا چ قدويك كمن ايمان بقسكان نبي فيوسنا بن بسنتك ايوا برنامجك او ام بي رفض بي يعني اما شيء اما شيء اقتداءك باشا يا لا اتك تري ايها الذين امنوا استجيبوا لله بس لله نا والله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا بصيغه امر وخطابك بهم ايمان دارانا هم مسلمانانا حتى روج قيامت اي ايمان داران اي ودبي ولامي اخوا وبيغمبر اخوا بدناوا كاتي كبانك تان دكبو اويك ها بو جيانك راستقينه وبو جيانك درست دبي ولامي اخوا وبيغمبر بدناوا نك بس اخوا يعني اگر سنتك دين النبي ليرى والرسول زيادة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله بس بلهم خواه فرموي استجيبوا لله ها وللرسول ولا مخواه ولا مبيغمبرج بدواء صلى الله عليه وسلم إيه أمانة برزان أمانة هموي آيات هموي لقرآن دار كواتا أما قرآن أتو أقر خوت برواد بقرآن هي أما قرآن فرمانت بيدكا دبي بشوين بيغمبر بكوي صلى الله عليه وسلم خالك تربرزان كومل آية ترمان هي زورن كخواي قورة فرزي كردوا فرزي كردوا لسر مسلمانان كدبي جيرالي چبن جيرالي چبن خواه بيغمبر خواه يعني همو لو آتانا خواي قورة كباسي إطاعي خويدك كفرزة لسر مسلمانان اقترانا كدي بستوا بچي بجيرالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خو اگر بس اطاعي خوا واجبا جرالي فرمان خوا حكم خوا ادبو لو اتانا بس اطاعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كرا وراسته خو لدواي اطاعي خوا لدواي جرالي حكم فرمان كان خوا دبي اطاعي پیغمبر بكري صلى الله عليه وسلم يعني هندك لو انا مثلا راسته خو عطفي پیغمبر كرا وبسر خواي گورا ها واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ومن يطع الله بس ومن يطع الله بس يدخله جنات نو الله ومن يطع الله ورسوله او كجيرالي خواو بيغمبري خوابي اميا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار اميا كخواي قورا ديبت بهشت يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون سبحان الله هموي لقال إطاعي إخوة بس إطاعي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني أمانا لروج قيامة لقال بيغمبران شهداء وصديقين حشري عن ذكري تشينا أواني كجيرالي إخوة وبيغمبر إخوة ينكردوا نكبس جيرالي إخوة ينكردوا كأقر بلين أو كاتاق أقر طبعا بلي تفسيري أوي بوكي كأنما طاعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واجب نية أو جائمة كمال آيات الترمان هي تنانت خواي قوركاتي كباسي إطاعي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم بو شيء إطاعة بدوبارك النووي وشيء إطاعة هاتوا جواس لقل لو آتانيك بيشتر خوين مانوا يعني مثلا خواي قورد فرميتي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دوباري كردوا وشيء إطاعة لبو شيء لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام لبو وأولي الأمر منكم إطاعة دوبارة نكردوا يعني يفرموا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم وكوزانا عند فرمون جوازيك إيش هي جوازيك أويك إطاعة الرسول تجب استقلالا جرالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واجبة ببي أوي مثلا لها مشتاق واجبة بولا برشي أدي بوشي جرالي ولي أمر واجبني لها مشتاق شنك ولي أمر إن أطاع فيما في إن كان أمره في طاعة الله ورسوله فطاعته واجبة يعني أقبيت فرمانكي ولي أمر إتر ولي أمر سركردو سروك بازدكي يان دايكو باب لبو من دالكان يان مديري مدرسة لبو مامستاو طلبة كان مدير دائره لابو موظفه كان حتى دواي ولي امر ولي امر اگر فرمانك كرت بتو او فرمانه
ليس في طاعة بل في معصية الله يعني في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانت واجبة إطاعه أولي أمره نو والله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بلام أديبوشي طاعي بغمر صلى الله عليه وسلم واجبة ببردوامي بهمو بو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر في معصية الله بغمر صلى الله عليه وسلم هيج فرمانك ناكا كبيتشواني فرمان خوابي هرشي بغمر خوا صلى الله عليه وسلم ديهيني لجير حكم إخوة وفرمان إخوايا كواتا إطاعي بأمر صلى الله عليه وسلم واجبة لها مشتك لها مكاتك بها مشي وازك ببه الجوازيك بو إخوائي قولا وشي إطاعشي دوبارة كرده ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو جاء فرموي وأولي الأمر منكم أو جاء دعاية فرموي شي فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله بس نعم والله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أقبيت جاوازي وخلاف وشقاق وكوتبين تان إيوة چه بكان بحكم بقرنا وبولاي چه بولاي خواه بغمبر خواه لهم آياتنا برزا نلا آياتك لهم آياتكان خواهي قولك باسي إطاعي خوي دكا باسي إطاعي بغمبرش دكا صلى الله عليه وسلم كباسي سربيتشي فرمانو إطاعي خوادك باسي سربيتشي فرماني بغمبرش دكا صلى الله عليه وسلم باشا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أقبتا نويتن كاركانتان بوچال نبيتوا دبي جرائلي خواه وجرائلي بغمبر بن صلى الله عليه وسلم خواهي قوركاتي كباسي منافقه كان كده فرميشي باسي إيمان دارا راستقين كان دكا دواي جوازيان چه لقال أهل النفاق ده فرميت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون كواتا إنسان إيمان دار صفته كسي إيمان دار چيه إنسان إيمان دار أو كسي كاتي كا داوان لكرا بو فرمان خوا يان فرمان پیغمبر خوا درود خوا لسلمي بلاي چي بلاي سمعنا وأطعنا جمله بو و جرائل اجدبم جيبجي اجدكم ببي اوي ببرسي لبرشي بوشي حكمتكيتشيا فلسفكيتشيا سركيتشيا والله باب زانم اگر باج بو اگر بدلم بو اگر عقلم بري ديكم اگر نانا رولي ايمان ليرا دركوي ايمان ليرا دركوي الانقياد والاستسلام والامتثال لامر الله او امر الرسول صلى الله عليه وسلم كاتي كفرمان إخوان فرمان پیغمبر إخوان درود إخوان السربي هاد خلاص كوتاي بهمشتك ديتن باشا كمال آيات ترمان هي بارزان كتنانت خواي قورة تنيا باسي إطاعي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم يعني باسي إطاعي خويناك لهندك لآيات كان بوغرنجي جرائلي فرمانكاني پیغمبر إخوان درود إخوان السربي بشوين كوتني بلن فعلي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دابيني لهندك آهات خواهي قورة تانيا باسي جرالي يعني جيبا جي كردني فرمانكواني بيغمبرك صلى الله عليه وسلم يعني خواهي قورة ده فرميشي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هرشي للآن بيغمبروا هيا للآن بيغمبروا بوتان هاتوا هرشي وما آتاكم الرسول يعني قشقيرة يانا بس قرآن دا قرتوا يان سنتيج دا قرتوا هر چي للهان پیغمبر وابو ايوه هاتوا كواتا سنتيج دا قرتوا قرآن جدا قرتوا سنتيج دا قرتوا خو بس قرآن خو سرچاوي قرآن بلين بابلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم تانيا سرچاوي قرآن نبوه سرچاوي سنتيج هر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوه هر شتك للهان پیغمبر وابو پیتان قيشتبي فخذوه بصيغي أمر ولي بقر قبولي بكن جيب جيكن وما نهاكم عنه أوي كاتي ك لجيت لشوينة لبابتتر ك نهيتان ليدك قدغتان ليدك لهندك شد ها ميكن بجي بكن
لا آياتك تربرزان أما هتحر زور زور رونو واضحة لسر شيء لسر إطاعي في غمر صلى الله عليه وسلم وإطاعي أو جالك الإطاعي إخوة كأخوائي قولنا في المنشي ما يطع الرسول فقد أطاع الله ما يطع الرسول فقد أطاع الله يعني باشا أقربلين إطاعي بس تنيا إطاعي إخوة واجبة شو معناه قدميني لابو أم آياته يعني أو كسانيك أم قسيدك بابين تفسيري أم آياته مانبوب كان بابين تفسير ما أتانا ما أتانا ما ممكن أجر قرار ويا تنيا إطاعي إخوة واجبة أدي إخوائي جورا لي ردا فلم وما يطيع الرسول فقط أطاع الله يعني شيء خزور واضحة حرزور زورونا إخوائي جورا ردا فلمت أويك جرالي بيغمبر إخوادك وك أويك جرالي إخوائي كردو كوات جرالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جايا لقال جرالي إخوائنا جايا جيرالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أويا كأتو سنتكي جيبا جيبكي خوادا فرميتشي كأتو سنتكي أو جيبا جيدكي وكو أويا قصي خوا جيبا جيدكي كأتو قصي بيغمبر خوا درود خوا للسر بي جيبا جيدكي وكو أويا قصي خوا جيبا جيدكي بوية ليرة تنانات زانايا دا فرمون لروي حجيتها قرآني بيروزو سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليك آسدان ليك راستا لروي مكانته بلو بيجا ببلي كم قرآن دي أو جا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي بلام لروي احتجاج واستناد إليه ولروي أحكامه لروي حكم لي ورقتين قرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأصل قرآن ده بو لبرأوا شنكا تنانت كاتك فقهاء كدين أحكام استنباطك كان لا دقة شرعية كان آية بس دقرينا وقرآن أقر حكمك يا أندوزي وتواو إيشي أما سنتني أنا والله بو نبرا ولواني حكمك لقرآن بدوز نوا بلان بو نمونا أو حكمة عامة بقشتي هاتوا سنت هاتوا تخصيصي أو حكمي كردوا كواتا أقر وكو من وكو فقيهك بس قرامة وقرآن والله حكمك أندوزي هيج إيشن با باتشيا بس سنت نما بيشتين بس سنت نيا حكمك لقرآن أجر وامكن آية من حكم راستم ورقت يعني حكمك هلايا حكمك هلايا شو كان راست حكمك لقرآن هاتوا بلام بعام هاتوا سنة هاتوا تخصيصي كردوا بمطلقي هاتوا سنة هاتوا تقييدي كردوا كواتا بويز أنا عنده فرمون فقهاء كاتي كاستنباط أحكامك كان دبي شوف كان دبي همودقة شرعية كان كوب كنوا أو جالس الضوئي تيجش نقولي خويا لبو تفسير معناه هم دقة شرعية كان أو جاء استنباط أحكام شرعي ده كان لو دقانا ببي أوي كابلن جوازي بخنا نيوان قرآن وشي حديث ويك أخوائي قولي فهمت وما يطيع الرسول فقد أطاع الله كواتا زور واضحة يما قرآن هي كاكي قرآني كتخد بقرآني دادني يما قرآن كاك دور أم آية تنبو تطبيق أم آية تنبو جيبا جيكا آية تكاني بيشوتر كباس مانك لآتك ترك زور زور خطرناك وترسناك كخواي قورا سون دخد با قوري ذاتي خوي خواي قورا برزان لقرآن بيروز كسون دخد دو دلالتي هي يكم أو شتي كسون دي بوي دخد شتي قوريا ناكري لسا شتكي بچوكو بسيط خواي قورا سون بخد أما يك دوام اوش تيكا سوندي بيدا خود اوش قوريه چوكا خواهي قوريه بوي هيا سوند با مخلوقاتي خوش بخود يعني مثلا والشمس وضحاها والعصر ها والسماء والطارق حتى دواي اوانا همو يتشين والفجر اوانا سوند خارج خواهي قوريه سوند خود با اسمان اي اسمان قوريه سوند خود با زوي با شاخكان حتى دواي اوه چيه بكات أو جورية قرينجي أو دلالتي أو دوم قرينجي أو بابتيه كسوند بويدا خود ليرة خواي جورية نكسوند بمخلوقات خويدا خود بل كسوند بجورية ذات خويدا خود خو معلومة مخلوقات خواي جورية شن جورية بهر مخلوق بلام ليرة لم آيت خواي جورية سوند بجورية ذات خويدا خود تفهم شيء فلا وربك لا يؤمنون آخر زور خطرة لا يؤمنون أو كسيمانيا نية شين أو كسك إيمانيا نية خواهي قورك سون دخل
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اي خطابك لقال شيء ضميرك لابو شيء ده قريته لابو بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى اوكاتيك اتودك بحكم لو اشتيك لنيواني عندك هرشتك بيانا ويتن بقرينا و دبي اتو بكن بحكم ورازيب بحكمته بس او ان ده لا والله زور زور اخر زور زور خطرناك ام آية دفرميت حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله يعني تانية أما أما أما كفايتنية بلهم والله والله جاء من لبره مسلمان من مجبورم يعني ناتشارم أما حكم إخوايا حكم بيغمبر إخوايا مجبورم قبولكم بس براستي بدل منية بس براستي حزم لينية بس براستي بهم خوشنية بس يتر شدكم يعني لدلوا حزم لينبو بس مجبورم أمش لبازنا كدرجي خواهي قولي فرميت لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نبس أهنده ثم لا يجدوا في أنفسهم يعني دبي لناختوا بدلوا درون توا يعني أم حكمي بيغمبر إخوة أم حكمي إخوات بي مقبول بي أقر بي مقبول نبي والله أتو إيمان التوا نية بنصي أمقسي إخوة إخوة سند خد بقوري ذاتي خوي انظر كسمان مثلا افرتك بون منى والله لا تشكدك وحجاب دك والله لبر او يتر مسلمان مو من مجبور مو يتر دينك مو ام بيد له بس بخوا منش حزم لي وكو خلك يتر جل بركه اي اما اما ما درت شي لو بازنا باشا كابره والله من حزم لي بس لبر يتر من با مسلمان مو ناچار ها دبي او فرايزانا انجام بدم دبي لناخي دلتا وأدي رولي إيمان لشي درج رولي إيمان لا درج دركوي يعني تصور مرجني أرشتك من بين مقبول وأوجع قبولي أو وقتي أدي إيمان لشي يعني إبراهيم عليه السلام كاتي كخواي قورة دواي أو تمنى أوجع من دالة كي بخشي أو من دالة كواي لهاد كما كدلي بي خوش بي خواي قورة أمري بي كركا سري ببري يا ما بتشي تشي تشي كسك مثلا قبول لروي تيغاشني خومن ها دنيوي تشي كسك تقبلي ام ام فرمانه دك بلا شلون ذكري اخر بو بو بو بمند بخشي اصلا هند صاله من داله من ابو هتا ام من دالات بي بخشين او ده دلم بي خوش بو او ده ها من دالك صالح او ده كيف بي دي استجبن بلا ورا سري ببرا بلا ما ما بيغمبري اخويا تنانت كراكشي كاتيكا بسياري ليكر فرمويتي افعل يا افعل يا ابا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او جاء خواي قرد فرمويتي فلما اسلما ايه ليرى خواي قرد بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اهر خواي قرد فرمويتي ويسلم تسليما ويسلم تسليما الاخيري نبي تسليم بي خواي قرد فرمويتي فلما اسلما كاتيكا ابراهيم عليه السلام كراكش هردوك يعني تسليمي أمر إخوابه إيه أما يا إيمان بوية مثلا هي آياتي بيشتر قلت مان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلا دبي بظانم لبرتشي وبوتشي و ها والله باشا لصالحي من دايا والله بدل ما يان بدل مني أقروابي كواتمن دينكم هوا ومزاج وآرزو يخوما دينكم دين إخوانية خواه كم خواه قورانية اگر وابي بلام اگر من خواه ببرستم بشوين دين خواه بكوم دابي هموشتاكم بي قبول بي للان خواه وللان پیغمبر خواه مادم ثابت بوا مادم جيگير بوا كومالا آيات ترمان هي برزان ك خواه قورا باسي اودك كدبي مسلمان رازي بي بحكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم و بقضائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هرب خيراي هندك لو آتانج دخوي النوى يك لو آتاني هر أو آتشمولي أوجدك حتى يحكموك باس ماكر لا آيات كتر خواهي قرد فرميت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله بس لا والله ورسوله
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله بس نو الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني زور واضحة خواهي قولت فرميت أو كسا إيماني نية يعني هر إيمان دارك چپ نير بيان ميبي چپ ياو بيان جنبي كاتي كخواهي قولا أمركي كرت فرمانك لان خواوة يعني لان پیغمبر خواوة هاتبي أن يكون لهم الخيارة من أمري. بل والله باب ظانم راست أخوان ده فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي بس والله فلان كسيش أو هذا لي والله ما فلان كسيش والله باب ظانم باب فكرك ليب كما هو باب ظانم أن يكون لهم الخيارة من أمري اختيارت بو نماوة كاك اختيارت بو نية. اگر تو إيمان داري تو مسلماني اختيارت بو نية ما دام قصي خواه وقصي پیغمبر خواه موضوع شهد برزان لم آتانا همو قصي پیغمبر خواشا نك بس قصي خواه خواهي قولي لنا ني فرمو وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله بس فرمو ورسوله أدي أقر پیغمبر خواه فرماني كر أن يكون لهم الخيارة من أمري أو كاتا اختيار اختيار نامني من چيم تو چي فلان چي في سار چي بس صحابة شوا بوي هندك لو صحابانا كتو ردبون كاتيكا حديثك يكك حديثك دخوين دوا يان آيتك كابرا دي قلت قال فلان وقال دي قلت من بيت دلم قال الله وقال الرسول توبا من دلي قال فلان وقال علان من بيت دلم خوا دا فرمي بي عمر صلى الله عليه وسلم دا فرمي تقسي خلقي ترم بودين يوا كاتيكا قسي خوا وقسي بي عمر خوا هاتا ميدان سكارة ترهموي باطلة بن اكر بيتو بيتشواني قسي خوا قصي پیغمبر خوابن باشا كخوا باسي منافق كانك طبعا بزانا جوازي منافق ومادار چيا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا خو بقصة بزاركي اواني شوا وين دا قوت منافق كان دا ينقوت والله ايما بروامان بخوايا بروامان بپیغمبر هيا وجرالي خواو پیغمبركين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين خواده فرمين أوانا إماندار نينة كاكا أوانا منافقا باشا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم كاتي كدوالي ذكري دبي رازيبا بحكم إخوة وبحكم بيغمبر إخوة إذا فريق منهم معرضون عندك لو أنا بشت لا حكم إخوة بشت لا حكم بيغمبر إخوة ذكا برزان أوها مو صفاتي أهل نفاق وصفاتي منافقة كان خواهي قولي لقرآن تسجيلي كردوا توماري كردوا من نظام أوانا چون جوابي أم آتانا دانا وچون جوابي خواهي قولي دانا چون خوان لو آتانا بدر ديخن كأوانا أوانا واضحة أواني كاتي كحكم إخوان حكم بيغمبر إخوان قبولنا كان ها معرضون إعراضا كان رد كانوا أوانا منافقة كان مزانا لم آيات أخواي قورا تانيا بحثي حرشدك حرشدك لو كساني كسر بيشي فرماني پیغمبرك سازن تنانت بحثي سر بيشي فرماني خواناك خواهي قورا بحثي سر بيشي فرماني خويناك شكو هر يكشتا سر بيشي فرماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر بيشي فرماني خوايا إطاعي پیغمبر إخوا إطاعي خوايا وما يطع الرسول فقط أطاع الله او يسر بيجي فرماني پیغمبر جبك صلى الله عليه وسلم وك او يسر بيجي فرماني چي كردوا خواي گور كردوا بو خواي گور ده فرمي چي فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ضميرك لبو چي ده گريتوا يعني عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده گريتوا اوان دبي حرشيكي تند گوريا خواي گور حرشه لوانه دكا اوان با چاك بزانن با اگان ليبي اواني كسر بيچي فرماني پیغمبركن نتيجة كچيا پاداش دكو سزا كچيا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم كدبي الا دبي توشي يك فتنة وبلايك ببن لحل الدنيا وعذابي سخت چاوري عندك لروج قيامت لا آيتك ترخواي قورا كباسي ببروانك باسي كافرانك كالروج قيامات چي بو بهوي اويك او كافرانا چون دوزخ نچون بهشت هو كارك چي بو خواهي قرد فرمي چي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا
سبحان الله يعني باسي سربيتشي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم باسي سربيتشي خواهي قورة ناكا ليرا خواهي قورة فرموشي او كسانيك ببروان او انيك كافر بون او انيك بروان با پیغمبريان نهينا لروج قيامت خزقاد خازن كأوان سربيتشي پیغمبريان نكردبو باشا بوي شوينيان بو بأوا ها وعصوا الرسول دالي لو تسوى بهم الأرض يعني خزقاد أخوان دالين والله ببنا وخول بس لو عذابا سختا رزقار ما ببي إيه أوانا بارزان أوانا سربيتشي پیغمبريان كردوا لا دي سال لآيتا كترك خواهي قورا باسي كافرانك لروج قيامت لجهنم خواه دا فرميشي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خواهي قورا نفرت لبي بروانك وعذابي دوزخ ينبوء ما ذكردون خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ببردامي لدوزخ دا عذاب دا تشيشن وهيج كسك بهانان دا نايتن يوم تقلب وجوههم في النار كاتك ندمرن نزندون لو بينك دمرن زندو دبنوا ك أوديو ذكرين لناو بلين جهنم أو زيهتر عذاب بتشيشن هلو كاتل سزماني كافران خواه فرموشي يقولون چدلين أو كافران ببروانا چدلين يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يعني بس أطعنا الله أو أنا بس ده قلت خزقه بس جرائلي خوامان بكردبو نا چوك أوان أو كاتا چاك دزانن جرائلي بس خواي قوره بس جيما جي كردين القرآن بكال كيان ناهي هر جيان دوزخه بي بلام جرائلي خواه و پیغمبري خواه أو كاتا رزقار ياندبو خزقه إما جرائلي خواه و جرائلي پیغمبري خوامان كردبو لدنيا بو أو توشي أم عذابه نبو نكبس جرائي الإخوة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول سبحان الله خواهي قولك باسي فرعونك فرعونك لنتيجة خواهي قولك غرقي كردو وبلين كيكك لوانيك عذابك زور قوريه لجهنم بزال لسا الزماني يعني خواهي قولك وصفي فرعونك هذا فرميشي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كخواهي قولنا ليرا خطاب لقى المسلمانانا من پیغمبركم بو ايوة ناردوه كشاهده بسرطان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا چون من پیغمبركم بو فرعون منارد كموسايا پیغمبركشم بو ايوة نارد أي مسلمانان كمحمد صلى الله عليه وسلم كبيتا شاهد بسرطان فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ايه فرعون سربيتشي فرماني موسى كرد جرائلي پیغمبر موسى نكرد بشوين پیغمبر كماني نكود كموسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول نيفر فعصى فرعون الله كاوانا هموي دلالة ك يعني إطاعة الرسول هو إطاعة الله عصيان الرسول هو عصيان الله اوانا هموي نا آياتك نا دو آيات نا ها أوهم آياتنا دليلي چين دليلي أول هر بخير أي خالي بينجب من ماوا أويش أويك يعني خواي قورا سبحان الله باسي سيشت من بودك لقرآن سيشت كبويتا هوي أويك خواي قورا منتك بس المسلمان يعني چي خو خواي قورا نعمة زوري كردوا بسر مسلمانان وانيا بلانبوچي بس لو سيشتا خواي قورا منتك بسر مسلمانان دلالتك ايش يا لبراو او سيشتا زور قورا وكو قوتم نعمة زورا لبسر مسلمانان بوچي خواي قورا منتناك بسر مسلمانان لهمو نعمتكان بوچي بس بوسي نعمتا چوكا اوسي نعمتا يكلا نعمتا يكلا لو يتر قوراترا يكم دلي كاتيكا خواي قورا هدايتي انسان مسلمانا ده يعني كاتك هداية إمي داوة لسر الراس أما نعمتك زور قوريك أخواي قوري أم نعمتك لقل زور كسينا كردوا استزور كس ها ببرواية ملحدة بيدينة كافرة بلام خواي قوريك إمي داوة مسلمان أما نعمتي هداية زور قوري باش أخواتا فرميشي يمنون عليك أن أسلموا باسي منافقة كانك
دفرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم دزاني منافق كان منتد بسركن دلين إمام مسلمانين ها قل لا تمنوا علي إسلامكم تشبيهم بلي بلي منتد بسر ما كان كيوا خوتان بمسلمان دادنين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أجا بيتك إيوا درودك إيوا منافقا إيوا بظاهري بروكشيدا لين إمام مسلمان بوين بلام أجر جري مانا إيوا إيمان تان هبي خوامنا تان بسركا نتودا بمنت بكي بسر إيما وبسر مسلمان وبسر خواي غوركا أتو خوادا برستي خوامنت بسرك كخوا هدايتي داي نعمتك او نقوريها شاني اويك خوامنت بسر بك اما نعمتي هدايه نعمتي اويكاتك ددبت بهشت ان شاء الله هموما كدتشينا بهشت شو نعمتك قوريها خواي قورا منتك بسر مسلمانا ايه لسزاري او كساني كدتشينا بهشت خواد فرميشي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون رو ان شاء الله لو كات اوها برامبر يكتر دادنيشين وباسي او روجانه دكن للدنيا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قفتو غودا كان قصدا كان لقال يكتر هذا لين شي قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ايما للدنيا لناو كدجيان ناو اهلو كسكان ماندا اما دا ترساين لاخواي قورا دا ترساين لعذاب اخواي قورا اما دا منظاني ري هدايات ماندوزي بوا دا منظاني اما ري حق ري بهشتا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بو اخواي قورا من اتكي زور قوري بسن مدا هنا كايمي برد بهشتو ايمي باراس العذاب جهنم كاتي كدا تشيا بهشتش نعمتك او نقوريك شاني اويك اخواي قورا منت البسر بك ادي نعمتك تركا شاني منت كردنا الان اخواي قورا نعمتي ناردني بيغمبر اخوا نعمتي ناردني بيغمبر اخوا يك كلوسي نعمتك اخواي قورا لقرآن باسك فرموشي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صانة بريزان لقد من الله على المؤمنين خواي قورا منت بسر إيمان دارانك لسات نعمتك إذ بعث فيهم رسولا كاتك بيغمبرك يان بو نار بريزان تنياني نار دني أن بيغمبر لبو أمتي إسلام لبو مسلمان لبو إيمان داران اما يكك لهر نعمه غوركان كخواي غور بسر مسلمانان وايمان داران دا كرديه كشاني اويك اما سباس گزار بين كشاني اويك خواي غور منتك بسر مسلمانان باشا اگر بيتو سنتك هيچ پيوندي بمن و نبي هيچ پيوندي كك لهر نعمه غوركان كخواي غور بسر مسلمانان وايمان داران دا كرديه كشاني اويك اما سباس گزار بين كشاني اويك خواي غور منتك بسر مسلمانان

هەوڵا هیچ ئەوەندە گەورە نیە ئەگەر وایە ئەگەر وایە ئەوەندە گەورە نییە بەڵام لەبەر ئەوە سنەتەکەی لەگەڵ مەیە تا ڕۆژی قیامەت ئەگەر دەسمان پێوە گرت ئەمە فەوەقانە عەذابە سەموم ان شاء الله لە ڕۆژی قیامەت هە یەمن الله علینا لە ڕۆژی قیامەت کە دەمانبەتە بەهەش ان شاء الله و یوقینە عەذابە سەموم ئەگەر دەسمان بە سنەتەکەی وەگرت بۆیە گرنگە بۆیە ناردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مجرد بعثتي في عمر صلى الله عليه وسلم هاتني في عمر صلى الله عليه وسلم يك كلا نعمته هر جورا كاني بخواي جورا بسر مسلمان أو جا خواي جورا وصف في عمرك بروناتشي يعني لقرآن ده يعني وصف في عمرك صلى الله عليه وسلم بشي بروناتشي خوا فرمي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور يعني أم في عمر روناتشي بو بو إيه ويهدي به الله بچه ببيغمبر صلى الله عليه وسلم من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بو إيه بارزان آخر خال أوش أويك نكتن يا أخواي قورا لقرآن بيروز باسي ببيغمبركي كردوا وببيغمبركي بقوري زانيوا أما نعم بل كواجبي كردوا وفرزي كردوا بسر إيما وبسر هم مسلمان كدبي إيمش تعظيمي بكين دبي إيمش بقورب زاني دبي إيمش بلو بيقو مقامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور قوربي لناو ظلمان أقرنا نكتني يعني خوا بيغمبري بقوري زاني بي آخر معقولة من بقوري نزانم آخر أقر من سنتكي من سنتكي أو بي مقبول نبي أجر سنتك أو مرات كرد بيتوا أما شو قوري ياك شو تعظيمك لأبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوا أو ها قوري كرد بي لقرآن باسك أو باسي قوري أو كو قوري كرد بي أما واجبي كردو لسر منش قوري بكم بلام لا همان كادا بروان بس سنتك نبي أما شو قوري يا لأبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو إخوة فرموشي فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كين أوانيك سر في رازن لروج قيامت أواني تنيا إيمانيا بهناوة نو والله نكبس أواني تنيا إيمانيا بهناوة إيمان بتنيا كفاية نية وعزروه ونصروه كوكو زالين دفرمون يعني عظموه ووقروه يعني بقورب زان بتوقيره وبمقامك برزوا ما من ليلة قلبك لا يتكتر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه يعني تعظموه قوريبك ها باشا يعني لا سورة حجرات لسنتاي سورة حجرات خواي قورك باسي أودك كخطاب لقى الإيمان داران برزان إيمان داران بس صحابة دا قرتوا يعني إيه مجد قرتوا همو إذا قرتوا أوي كخوي بمؤمن ومسلمان دا نتارج قيامت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي إيمان داران نابي تقسي هيش كسكتر حكمي هيش كسكتر فرماني هيش كسكتر بيش بخي بسر فرماني خواه بس نو الله خواه وبيغمبري خواه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله لم آياتا خواي قورا كذا فرمي دنك برز مكنا وباحة بسر يعني لحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنك برز مكنا يعني ده بيبقى أدبه ها ولا تجعلوا ها دعائكم كدعاء بينكم مع بعض يعني كاتي كخسل قال لي كتودا كان بوشي وازاش اللي قال بيغمبر ما كان صلى الله عليه وسلم أما لواني بلي أمام ما بس لي بصحابيه وني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي شو كأخوي سبع بيغمبر صلى الله عليه وسلم زين دنيا لنا وما ندا بل أم زانان وكده فرمون هركاتك كتو يك فرمودش كصحيحة كتو بدلت نابو قبولت نكت ردت كرتا وبهر بيانوك وكو اويتو قسي خوتت برس كدوار حضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم اما يك دوام زانان دفرمون چي دفرمون تصورك تنيا دنگ برس كرنا ولا حضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم اگر ببيتا هوي اويكا كردا وكاني انسان مسلمان پوچال ببيتا ادي اوي او كسي كس كا سنتك رد بكتا ودبي دبي او مصيري چبي واضحة؟ خواد فرمي شيء أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مجرد دنك برز كرنوال حضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم أقر ببي تهوي أويك كرد وكانت بوشال ببي أدي أقر سنتكي رد كيوة
قبولنا.

برواد با سنتك نبي بشوين برنامجك نكوي اديده بمصيري او كسجبي نكبس كرده وكانت بوشالب اصلا هر لبازني اسلام درجي بوي بارزان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا و خوي قوره او انده بس شانازي لابو بيغمبري خواه درود خواه لسربي كلا قرآن بيروز دا كاتي كخطاب لقال هر بيغمبرك دكا خواي قوره بناو ناوي او بيغمبر ديني ها يا زكريا يا يحيى يا عيسى بناو بلام كخواي قوره خطاب لقال بيغمبرك محمد صلى الله عليه وسلم دكا بناونا دا فرمي شي يا أيها النبي يا أيها الرسول أما تعظيمة أما قورية يعني خواي قورة بقورة يعني بقورة معاملة يعني أوها معاملة اللي قال في عمرك صلى الله عليه وسلم كقورية قوري دكا تعظيمي دكا وواجبي كردوالة سليمة كيمش قوري بكين تعظيمي كين هاري باشا أما شي قورية كمن بشوين سنتكي نكوم بروان بسنتكي نبي سنتك رد كموا قبول نكم أما بيريزية يان قورية أما أو باري بيريزية برامبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي بارزان أما كاد ما انتوابو بسري شو بلين قصة زورة أما إن شاء الله لدرس داتو دين كومال خالي تري قرنق ماوا أوي كاستي إما لم درس بس ماكن بشيوازك قشتي باسي حجية السنة ماكن لقرآن كاك أما قرآن أقر تو برواد بقرآن هي والله دبي برواد بسنة شابي شو كما قرآن أمرت بيدك دبي برواد بسنة شابي أقر رازدك برواد بقرآن هي هتا استهرشي أوي كباسم كركا قطريك لبحر شنمونيك همو إلى قرآن بو كباسي بلغيتي وحجيتي سنة قوري بيامر صلى الله عليه وسلم لقرآن دا كواتا واتباعي بيامر صلى الله عليه وسلم جرائلي بيامر صلى الله عليه وسلم كواتا أما همو دلالتي شيا دلالتي أويك أما قرآن وسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم هردو كيان بيكا وبسراون تووكري يكترن هردو كيان سرچاوي شريعة إسلام سرچاوي يكم قرآن سرچاوي دوام سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنة صحيح أو كثابته راسته درسته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: علينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا.
1: سبحان الله كاته كاميس شاشي برينا كليب كاموا براسي دلم عزار يدام وام هساكر كا
2: سبحان الله
1: دلم لناخ وهاواركا لو كاته كشاشة كاملية كردوا
2: عزاري هبو
1: بله بيوت موازم لبنا خوم ليه كاموا عزاري كي زوري هبو برواب كبير كاني قراني اوه
2: دل خوش بو
1: زور دلي خوش بو
2: ما شاء الله
1: ببس ردوتن نهاتو تجوروا ببس ردوتن نروشو تدروا اما لجوري تداويش هميشه سرود بانوت زور بس ردکانيشي سپاسي خواه کر
2: سبحان الله
1: هميشه دلي خوش بو
3: سپاس بو خواه هل سرطه كارساتا كوتا گهن معنان خوش خانه من هر سرود موت
2: سبحان الله
3: لنا خست خانه كه هر سرود موت اگر روششم تاو بوايا هر سرود موت
2: خواله راضی به خواله راضی به همو کس فیر به لوره برزکانی تو انشاءالله خوابت پرزه خدا لو راضی به
3: امین اجمعین
2: خوش فد به انشاءالله خواله راضی به
3: خواب خیر بسرتان
2: والله من زورگ لخلقم بینی و آرام یانگرت ولی یکم کاتی ناراحت یکانا بلام یکسم ندیوه که آرام بگرید لسرتای بلاکه بوینی او کرا کناوی محمد بو اما دکتوره کی سوریه چوین بو یارمتی دانی آورکانی سوریه لترکیه بینی مالا نخوشخانه لناو نخوشخانه یکا لو کاته ابو دکتور هاتو با پیکنین یکو ووتی حواله کم بواتو اما یبزانم راسته وتم انشاءالله خیر بیت دوی اوی تاو بوین تلفونم بو کردو دلنیا بمو پرسیاری حواله کم لیا کرد سرم سرما پیوتم حوالكم بوهاتو أوكاتي يونن خوشخانبون ككورتاقانكم لسوريا مردوه الله أكبر زور بلسر خوي قصية كرت سباسي خوايا كرت يعني براستي يعني نمزاني سي بيبلم حزما كرت كسيشي آوا دامزراو ببينم دواي بجوية كاني خم جملي بو براستي او آرام قرتنا لسرتاي بلايا روشتين بولايو من أميوز فرميس كاني بوسينم بلام او زور آرام قربو وكوي هيز روينه ابي نفرميسكيك ننارزايك نهيشتك زور آرام قربو همو خلق آرام قرنين لسرتاي بلا مصيبته ازاني شي رودابو كساني كارام قرب لسرتاي بلايا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث

فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

الخطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لَهُمْ عَذَابٌ في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوي

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل